الموسيقى على راديو ميكس. الموسيقى على راديو ميكس. أحسن ما تسمع. برايم تايم. برايم تايم. برايم تايم. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم على راديو ميت كالعادة، والعوائد من الاثنين للجمعة ومن السبعة للعشرة متاع الصباح. ثلاثة سوية من زمان نرجع خلالهم على أهم الأحداث اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة. استضافات بشكون حاضرة معكم في برنامجكم برايم تايم للحديث على ما يهم البلاد والعباد. بعد شوية الموعد مع النشرة الجوية، بعدها الأحداث والشخصيات التاريخية في علاقة بنهار كيما اليوم، والأخبار الرياضية على رأس الساعة الثامنة. ساعتنا الأولى هكا باش تكون، بعدها أكيد الموعد مع الأخبار وقراءة في التطورات الوطنية والعالمية وإجراء الحوارات اللي تعودتوا بهم في برنامجكم برايم تايم. سمية الرقيق في الإخراج، وميمة حريقة في الإخراج الرقمي، ومعاذ شريف من وراء الميكرو. يلا سمية، ضربة البداية الموسيقى.

أثر فيها بفضل شاكر العقد بقوة للحفلات المنتظرة في العربية السعودية من خلال موسم الرياض قريبا حسب ما أعلن عليها التركي الشيخ. بطبيعة النصو معه للسبعة وستاشن دقيقة على راديو ميد صباح النور. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم متواصلين معكم حتى للعشرة بطبيعة في برايم تايم. مقيد ناخذوا فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. ميتيو طقس اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 باش يكون طقس مميز بغيوم جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد ثم تشمل لاحقا بطبيعة المناطق الشرقية. الريح في من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية التي تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 29 و 34 درجة وفي حدود 27 درجة بالمرتفعات. ميتيو ناخذ فكرة على درجات الحرارة المنتظرة اليوم في مختلف ولايات الجمهورية. 29 درجة في ولاية نابل مع إمكانية نزول الأمطار. 34 درجة بسوسة. 33 بالمنستير. 32 بالمهدية. 31 بصفاقس. 34 بجابس. 33 بمدنين. 31 في تطاوين. 33 في كل من قبلي وتوزر. 31 بقفصة. 33 بسيدي بوزيد. 30 بالقصرين مع إمكانية نزول الأمطار. 35 درجة منتظرة اليوم في القيروان بعد الظهر. 33 في سليانة. 32 في الكيف وزوز ولاية هذم تعرف نزول الأمطار. 35 درجة اليوم بعد الظهر في ولاية جندوبة. 34 ببيجة مع إمكانية نزول الأمطار. في أقصى الشمال في ولاية بنزرت 33 درجة مع إمكانية نزول الأمطار. 34 في كل من زغوان وتونس الكبرى مع إمكانية نزول الأمطار بعد الظهر. ميتيو كانت هذه فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. برايم تايم متواصلة معكم حتى للعشرة. بعد شوية الموعد مع الأحداث والشخصيات التاريخية في علاقة بنهار كيما اليوم.

0: برشا برشا يا مدلل الصبر بيعي أمير الطرب العربي. نوصل معاه للسبعة 31 دقيقة على راديو ميد صباح النور. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا، تحية صباحية لكم للناس الكل بطبيعة اللي يسمعوا فينا في سياراتهم واللي يسمعوا فينا في ديارهم أكيد مع شرب القهوة الدافئة في الصباح، ولا زادة اللي يسمعونا في العمل أون ستريمينغ عبر شبكة الانترنت بطبيعة من نساوش باش نحييو مستمعينا داخل تونس وخرجها عبر الشبكة العنكبوتية. كيف كيف نرحبوا بكل متابعين على الفريكونس متاعنا 100.0 وإلا 104.1، كيف كيف نرحبوا بكل متابعينا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وين يلقاو كل الفيديو الخاصين ببرنامجهم برايم تايم من إخراج زميلتنا أميمة حريقة بتبيعة على صفحاتنا على الفيسبوك راديو ميد تونيزي، وإلا تلقاونا زيدا على شاني اليوتيوب الخاصة بالإذاعة. وقيت ناخذ فكرة على أهم الأحداث اللي بطبيعة صارت في نهار كيما اليوم.
1: صار في نهار كيما اليوم
0: كيما اليوم من سنة 1908 اندلاع الأزمة البوسنية عندما ضمت النمسا والمجر البوسنة والهرسك بشكل رسمي. كيما اليوم من سنة 1927 عرض أول فيلم ناطق في الولايات المتحدة. كيما اليوم من سنة 1923 الحركة التركية الوطنية تدخل مدينة القسطنطينية. كيما اليوم من سنة 1973 اندلاع حرب أكتوبر بعبور القوات المصرية قناة السويس والقوات السورية لخط ألون في الجولان، وكانت إسرائيل وقتها تحتفل بعيد الغفران. كيما اليوم من سنة 1978 العراق يطرد آية الله الخميني الذي استقر في باريس. كيما اليوم من سنة 1979 البابا يوحنا بولس الثاني يستقبل في البيت الأبيض ليكون أول بابا يستقبل فيه. كيما اليوم من سنة 1981 اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات خلال العرض العسكري المقام بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، وقام بتنفيذ العالمية عملية خالد السلموبي الذي أعدم في وقت لاحق. كيما اليوم من سنة 1994 العراق يحشد قواته العسكرية على الحدود مع الكويت في تكرار للأزمة التي بدأت في الثاني من شهر أوت سنة 90 عندما احتلت قواته الكويت. وكيما اليوم من سنة 2000 استقالت رئيس صربيا سلوبودان ميلوزوفيتش تحت ضغط المظاهرات الشعبية، وفي نفس اليوم استقالة نائب رئيس الأرجنتين كارلوس ألفاريز استنكارا لقضايا الفساد والرشوة. شخصية اليوم محمد أنور السادات. ولد محمد أنور السادات بقرية ميتا بولكوم التابعة لمحافظة المنوفية بمصر في 25 ديسمبر 1918 في أسرة ريفية كبيرة يصل تعداد أفرادها إلى 13، ولأب يعمل موظفا في أحد المستشفيات العسكرية. وبعد أن أكمل دراسته الثانوية التحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 1938. كان محمد أنور السادات سياسيا نشطا منذ شبابه، لذلك اعتقلته السلطات البريطانية مرتين بتهمة الاتصال بالألمان أثناء الحرب العالمية الثانية، وارتبط اسمه في تلك الفترة بعملية اغتيال السياسي المصري أمين عثمان عام 1946 بعد أن اتهمته الحركة الوطنية بالتعامل مع الإنجليز. أكسبته تلك الأحداث شهرة فاختيرة من قبل مجموعة الضباط الأحرار التي قامت بثورة 23 من شهر يوليو ليلقي بيانها الأول في الإذاعة المصرية، والذي أعلن فيه إنهاء الحكم الملكي والتحول إلى الحكم الجمهوري. تولى بعد نجاح الثورة عدة مناصب من أهمها منصب نائب رئيس الجمهورية في الفترة بين 1964 و1966، ثم اختاره الرئيس جمال عبد الناصر مرة أخرى للمنصب نفسه في عام 1969. وعقب وفاة عبد الناصر سنة 1970 أصبح السادات ثالث رئيس لمصر بعد محمد نجيب وجمال عبد الناصر، وكانت أخطر القرارات التي اتخذها بعد عامين من توليه المنصب هو الاستعداد

0: لخوض حرب مع إسرائيل الذي بدأه عام 1972 بإبعاد الخبراء العسكريين الروس الموجودين في الجيش المصري آنذاك. اتخذ قرارها التاريخي بالتنسيق مع الجبهة السورية بشن حرب مباغتة على إسرائيل أحرز من خلالها انتصارا عسكريا جزئيا في 6 أكتوبر 1973 استرد به جزءا من شبه جزيرة سيناء التي احتلتها إسرائيل في حرب 67. لم تستطع مصر وسوريا أن تحقق في حرب 73 الانتصار الكبير الذي حلمت به الجماهير العربية لأسباب عديدة. لم تكد تمر 4 سنوات على وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل حتى فاجأ السادات العالم عام 1977 بزيارته للقدس وإلقائه خطابا في الكنيسة الإسرائيلي دعا فيه إلى السلام. وكان ردة الفعل العربي على تلك الخطوة قويا إن لم يكن مهيئا للجلوس مع إسرائيل وجها لوجه ناهيك عن توقيع معاهدة سلام معهم. لذا كان قرار المقاطعة العربية لمصر ونقل مقر الجامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس العاصمة، وانتهت المسيرة السلمية المصرية الإسرائيلية في الولايات المتحدة في كام ديفيد بالتوقيع على اتفاقية بطبيعة في 26 من سنة 1979. بينما كان السادات يتهم بالخيانة من قبل الدول العربية الرافضة لمساعي السلام المصرية الإسرائيلية، كان العالم العربي الغربي يمنحه جائزة نوبل وهو شريكه في العملية السلمية مناحيم بيغن عام 1978. لم يستطع السادات أن يحافظ على مكتسباته التي حققها من خلال انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر طويلا، سرعان ما بدأ الرأي العام المحلي بتغيير اتجاهه، خاصة بعد أمر في سبتمبر 1981 باعتقال 1600 من القيادات الإسلامية والشيوعية والمسيحية دون سبب واضح. وكانت عملية الانتقام غير متوقعة، فقد اغتيل الرئيس المصري محمد أنور السادات في ليلة عرسه كما قيل في احتفاله بذكرى انتصار القوات المصرية على الجيش الإسرائيلي في حرب 73 أثناء عرض عسكري، فقد أطلق عليه النار مجموعة من الإسلاميين ينتمون إلى جماعة الجهاد في مصر، فأردوه قتيلا في نهار كما اليوم من سنة 1981.
1: صار في نهار كما اليوم
0: كانت هذه جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كما اليوم. برايم تايم متواصلة معاكم الأخبار الرياضية بعد شوية، ما تنسيوش وتبعدوش بالطبيعة مع الموسيقى، خليكم وراجعين.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. على راديو مات توا إثمانية إثمانية راديو مات بوغ انفو.
1: مرحبا بكم ناس الكل، هذه اخبار الرياضة من راديو مات. البداية بشكون ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي ترجع للنشاط أيام السبت والأحد 10 و11 أكتوبر في مواجهات الجولة الخامسة ذهاب من البطولة. الدفعة الأولى نهار السبت 10 أكتوبر انطلاقا من 2:30 الترجي الرياضي التونسي يكون في مواجهة الأولمبي البيجي. النادي الرياضي البنزرت يواجه الاتحاد الرياضي المنسيري، اتحاد بن قردان يواجه النادي الأفريقي، والتقدم الرياضي بسقيط الدير يواجه نادي رياضي صفاقسي في دربي برائحة صفاقسية أكيدة بطبيعة. وتحية للزوز فرق وبالتوفيق للزوز فرق. نهار الأحد الدفعة الثانية 2:30 الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه أمل الحمام سوسة. النجم الساحلي يواجه النادي حمام الأنف. النجم المتلوي يواجه الملعب التونسي، وشبيبة العمران تواجه المستقبل الرياضي بالمرسى. ترشح المنتخب الأولمبي التونسي للدور الثاني من تصفيات كان مصر 2027، وخسر زملاء عمر بن علي المباراة البارح قدام البنين 1-0، مع العلم أنه مباراة الذهاب كانت في سوسة وانتهت بفوز المنتخب الوطني التونسي 2-0. يواجه المنتخب التونسي الجابون في الدور المقبل ذهابا وإيابا في شهر نوفمبر. تتلعب الأربعة مباريات الجولة الرابعة من بطولة النخبة لكرة السلة. ماضي ثلاثة، النادي الأفريقي باش يكون في مواجهة الملعب النابلي. الستة متاع العشية، الاتحاد المنسيري يواجه نادي حمام سوسة. النجم الرأسي يواجه اتحاد الأنصار. شبيبة المنازة يواجه شبيبة القيروان. الدالية الرياضية بقرومبيليا يواجه نادي رياضي صفاقسي، والنجم الحلق الواد يواجه النجم الساحلي. عقدت البارح بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل خصصت لبحث سبل تأهيل ملعب الطيب المهيري وفق مقاييس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهذا بحضور ممثلين على الجامعة التونسية لكرة القدم وولاية صفاقس وبلدية صفاقس والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة. وتناولت الجلسة الجوانب الفنية واللوجستية المرتبطة بعملية التأهيل قبل إجراء زيارة ميدانية للملعب لمعاينة مدى جاهزيته واستجابته لمتطلبات كراس الشروط خاصة بالاتحاد الأفريقي. وأكدت الجامعة مواصلة دعمها ومرافقتها الفنية لأشغال التهيئة مع تكثيف اتصالاتها بالاتحاد الأفريقي وسلطة الإشراف بهدف تسريع إجراءات المصادقة وتأهل الملعب وتأهيل الملعب بما يتيح احتضان المباريات القارية في أفضل الظروف. نحكيه على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي تعود لنا النشاط من خلال المباريات الخاصة بالجولة الثالثة اللي تلعب نهار السبت والأحد 10 و11 أكتوبر انطلاقا من 2:30. لحساب المجموعة الأولى، مستقبل سليمان يواجه جمعية مقرين. النجم الخلادي يواجه سيكاك. الحديد صفاقسي ملعب سوسي يواجه بعث بوحاجلة. مكارم المهدية يواجه هلال مساكن. نادي محيط خرقنا كوكب عقارب. مستقبل جابس يواجه الهلال الرياضي بالشابة. نهار الأحد سبورتينغ بن عروس يواجه اتحاد تطاوين. ولحساب المجموعة الثانية، نهار السبت هلال رديف يواجه نادي القربي. نهار الأحد جمعية أريانا القلعة الرياضية. أولمبيك الكيف يواجه قواف القفصة. سبورتينغ المكنين يواجه جندوبة الرياضية. شبيبة القيروان تواجه اتحاد قصور السيف. أمل بوشمة يواجه الملعب الجيبسي. والأولمبيك الرياضي بمدنين يواجه مستقبل القصرين. جولة مع الكرة في أوروبا مع أهم المواعيد اللي تلعبت البارح وخاصة أهم النتائج من خلال المباريات الدولية في المنطقة الأوروبية. الموعد البارح كان مع قمة فرنسا بلجيكا وانتصار فرنسا 4 أهداف مقابل هدف. إيطاليا تنتصر على تركيا 3 أهداف مقابل 1. البوسنة والهرسك تنتصر على بولونيا 1-0. إيرلندا الشمالية تتعادل مع جورجيا 0-0. رومانيا تخسر قدام السويد 1-0. وأوكرانيا تخسر قدام المجر 0-1. أهم مقابلات اليوم في الليغ دي ناسيون التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، 8:15 إنجلترا تواجه جمهورية التشيك، وكرواتيا تواجه إسبانيا، في حين اسكتلندا تواجه سلوفينيا، وسويسرا تتقابل مع مقدونيا الشمالية. كانت هذه أخبار الرياضة، قدم لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.
2: برايم تايم ترجع لكم بعد شوية. برايم تايم.

الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة. برايم تايم Prime Time. Prime Time.

0: نائبة عن دائرة الميدا منزل بوزلفة السيدة ريم الصغير. حضرة النائبة صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين ولكافة مستمعي راديو بيل.
0: يعطيك الصحة للا، شكرا على قبول الدعوة. وزارة البيئة أكدت في إجابة كتابية عن سؤال النائبة ريما صغير حول تدخل لإيقاف أشغال حفر حوض ثالث بالمصب المراقب بالرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل، واعتبرت أن تعطيل إنجاز هذا الحوض من شأنه أن يفاقم الوضعية البيئية والاستغلال بالمنشأة ويؤثر على استمرارية المرفق العمومي للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة. ردكم سيد النائب على هذا الجواب.
1: والله الحقيقة أنا معناها فاجأني الرد بعد باعتبار إني أنا تحصلت على السؤال، معناها على الأجوبة متاع السؤال هذي متاع المخصص معناها لمصب الرحمة عنده شهرين ولا ثلاثة معناها وكنت انشرته حتى على ما على صفحتي الرسمية، ولكن معناها تزامنا مع مشكل مصنع الذباب الأسود بمنزل بوزلفة تعاود يعني طفى ملف مصب الرحمة. وأنا نقول اللي واقع المصب هو اللي يتكلم على روحه. أنا نقول اللي إيجابيات في مصب المراقب بن خيلة عماد الدموس الحاجة هي إيجابيات غير مطابقة للمواصفات القانونية، جابيات وإلا لماذا تأكسدت بالأكسيديا ودخلت الأكسيديا إلى عمق 17 متر في المائدة المائية، زد على ذلك تعثر محطة التصفية في المصب والأكسيديا قاعدة تنشينا تويكة وقاعدة بشتعمل كارثة بيئية ولا عملت كارثة بيئية في صد واتشيبة الشيء اللي بيش يأثر على المائدة قلنا المائية على الإنتاج الفلاحي على استعمالات الإنسان وحتى معناها على يعني حتى على الحيوانات. يعني احنا تو قاعدين نتعطاو مع ملف مصب الرحمة ليس من أجل غلقه، وهذا ما معناه ردت عليه الإدارة العامة للنفايات. نحب نقول راه مناش نخدمه في المصب على خاطر باش نسكروه، نخدمه نحبه مصب مواصف مطابق للمواصفات القانونية ويحمي البيئة ويحمي المواطن الإنسان في عماد الدموس الحاجة وفي مصب الرحمة وفي تونس جمعاء.
0: هنا سيد النائب، معناتها سيد النائبة أنت بطبيعة لم تقتنعي بالإجابة هذه وعندك تقريبا بسطة كاملة على الخطورة البيئية اللي قاعد ما تسبب فيها المصب حسب ما فهمنا من كلامك.
1: اليوم الدورة الرقابي نتاع النائب وحسب دستور 2022 راه يقول لك معناها راقب وشوف ما مدى استنفاع او ما مدى العيش الكريم للمواطن في بيئة سليمة. معناها الدور الرقابي هذايا هو اللي خول لي باش انا راقب تجاوزات نتاع المسؤولين على مستوى مصب الرحمة، وليس نأكد وليس لإغلاقه أو لتعطيل مرفق عمومي باعتبار أنه المصب إلى الحين لم يطرح بالجدية الكافية حول على الانتقال الطاق أو التثمين أو التدوير. يعني ومعناها قعدنا في مستوى الحلول التقليدية في رسالة النفايات. معناها اليوم الجهوية المندوبية الجهوية للنفايات أو الإدارة العامة اليوم استعمل مقطع متاع دولة ترعب ورادة طب باش تغرق في النفايات فقط، يعني ما فماش تثمير ترسلة. هذا اللي ندعو له، احنا ندعو إلى ابتعاثي مع ملف مصب الرحمة بالجدية اللازمة وطرحه على الانتقال الطاقة. اليوم كان ينتقل المصب إلى الانتقال الطاقة، اليوم عنا اكتفاء ذاتي في دائرة منزل بوزلفة على الأقل في الطاقة، وكان عمل اكتفاء ذاتي في دائرة منزل بوزلفة الميدا هي نقطة من فيض معناه، وهي حلقة معناها في خلق الثروة الوطنية. كان عمل

0: الاكتفاء ذاتي على مستوى الطاقة في الدائرة. هذا اللي نحبه المسؤولين في وزارة البيئة يستوعبوه.
1: هذا مهم. وسيدك تحدثت على المصنع هذا متاع الذباب الأسود, وبطبيعة كنا نشوف أنه فما تحركات في البرلمان لإمضاء حول عريضة بطبيعة لإيقاف هذا المشروع وعريضة الدعم بطبيعة ولدعم معارضة أهالي منزل بوزلفة لمشروع الذباب الأسود. مع توين وصلنا في هذا, وشفنا برشة تحركات إعلامية من أهالي الجيعة في آخر الأسبوع اللي تعدى, شفنا وقفة احتجاجية من سكان المنطقة, منطقة منزل بوزلفة. وين وصلنا من هذه الحالة إلى حد الآن؟
0: أنا نحب نحط في الاعتبار اللي قبل تجميع معناها الإمضاءات من السادة زملاء في مجلس نواب الشعب, راهو خدينا بذباب أول ما نخدينا بذباب الأمور في شهر جويلية, ويعني تعاطينا مع ملف تركيز مصنع ذباب في مدينة منزل بوزلفة منذ شهر جويلية بلايف كان على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك, و من ثم معناها تدخلنا في كاس التنين على كيمان, ومن ثم مراسلات الى الداخلية الى الحكومة الى وزير البيئة الى وزير الفلاحة الى وزير الصناعة, يعني الملف خلال مجرى القانوني الى حين امس معناها اول جلسة في لجنة التشريع العام استغليناها كنائب عن الجهة لتدعيم وللوقوف مع رفض أهالي منزل بوزلفة لتركيز هذا المصنع, وطرحت الموضوع في اللجنة على زملائي, تفاعلوا لحقيقة الزملاء وطرحنا أنه نعملوا الإمضاءات باش معناه يدعموا رفض هذا الرفض لمتساكني منزل بوزلفة وتأخذ الأمور يعني مجراها القانوني الطبيعي.
1: يعطيك الصحة سيدة النائبة, شكرا على هذه المعطيات اللازمة, كنت ضيفتنا في الانترفيو. كنت معنا نائبة مجلس النواب الشعب عن دائرة الميدا منزل بوزلفة سيدة ريم الصغير. برايم تايم متواصلة معاكم, أكيد المشاغل البيئية هي من الأهم المشاغل اللي تعرفها بلادنا والعالم, وهي من المشاكل الأساسية والحياتية, ماهيش رفاهة رأي البيئة. كان حافظوا على البيئة, حتى الدولة يلزمها تحافظ على البيئة ويلزمها تحرص على تطبيق القانون في المحافظة على البيئة.
2: اسمع اسمع وتابع راديو ميد في منزل بوزلفة على 104.1 ولا على سيت انترنت www.radiomedtunisie.com.

0: Playtime. Prime Time. Prime Time. كنتوا تسمعوا في كارول سماحة اللي وصلتنا للتسعة ودقيقة على راديو مات. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع وين ما كانوا يسمعوا فينا. مرحبا بكم الناس الكل، وقيت نواصلوا في استضافتنا لليوم الانترفيو. نشكره على قبول الدعوة الصباحية المهندس وحيد الجنحاني المختص في المجال البيئي. سيدي وحيد صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الخير سي معاذ، صباح الخير المستمعي إذاعة راديو ميد الكل، ومرحبا بكم.
0: يعطيك الصحة سي وحيد على قبول الدعوة الصباحية. سي وحيد، خبر كان صدر البارح مخر شوية خلينا نقوله، يتعلق بجهة نابل وتحديدا في زوز مناطق بطبيعة نعرفوهم بالكدا، فيما يتعلق بزاوية المجايز من معدمتية الهوارية وبوادي قصب من معتمدية حمام الأغزاز. يقول الأخبار في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الغطاء النباتي ومواجهة التحديات المناخية، أعدت دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية والفلاحة بولاية نابل برنامج تشجير سيشمل حوالي 150 هكتار بزاوية المجايز من معتمدية الهوارية وبوادي القصب من معتمدية حمام الأغزاز، وفق ما ذكره رئيس دائرة الغابات محمد الهادي سليماني. وقال سليماني أنه 50 هكتار من بين المساحات المبرمجة سيكون على شواطئ منطقة زاوية المجايز، وذلك بهدف حماية المناطق الساحلية بتثبيت الكثبان الرملية وحد من زحفها، في حين سيتم تشجير 100 هكتار بوادي القصب لإعادة تشجير الغابة بعد القيام بتنظيفها وقطع الأشجار. سي وحيد، تعليقك أولا كمختص في المجال البيئي على هذا الخبر.
1: والله ساعة في البداية أنا من سمعت أخبار مفرح، الحمد لله فما الأخبار المفرحة الهائلة، وهذا مش غريب على إدارة الغابات. أنا ديما كنت أتذكر ديما كنا ندخل ونحكي على التشجير والأشجار في تونس، ديما نذكر الروبيل المميز في الحلقة الحلوة في تونس هو إدارة الغابات، لأنهم بالحق هو في تواصل مستمر مع الأشجار، نهيك كونهما عينينا الأولى، عين الأولى على عملية التشجير والغابات والمنابت موجودة وكل شيء بالطبيعة. معناتها هما شوف هذايا الامباكت متاعك الحرائق اللي بعد الثورة كان الناس كل تتذكروا في دار شيشو والقصب وبوكريم زاوية مجاز استعدت. أنا شو نقرأ أولا الجوانب اللي اللوجستيكي، مع اللوجستيك مع حضر اليوم حضرت روحها، إذا نعتقد حضرت روحها إدارة الغابات وحضرت الكميات، لأنه 150 ألف هكتار ما همش شوية. بالتالي معناتها أكيد جدا كونه الكميات موجودة وهذا مؤشر إيجابي، وحتى التوقيت بالنسبة للتشجير في مع بداية شهر نوفمبر على طول شهر نوفمبر، وهذا يزيد كيف كيف، هذا هو الوقت بالنسبة للأشجار الإبارية لجيمنوسبيرم، لأنه كما تعرف سي معاذ الأشجار تختلف، هذوما أشجار غابية، وأشجار غابية تتبع جينيرالمون على جانب كبير من الفامي جيمنوسبيرم اللي هما نسميهم احنا الأشجار الإبارية، اللي هي الجوجو وبندق وسرول إلى غير ذلك، فهمت؟ دونك أنا كما تفاعل أول أو خلينا نقول لك لهذا شيء إيجابي جدا، وهذا محبذ، وهذه خطوة صحيحة، وأنا أعتقد اللي إدارة الغابات وأعوان الغابات الكل محذرين لعملية التشجير. بقينا خلينا نقول لك شنو يلزم، كان تحب
0: تفضل بطبيعة
1: معناتها نعملوه. شوف الأكيد جدا، يعني أنا ديما نقول أنا نعرف اللي كونهم فيكساسيون دي جو سابل، لأنه واد القصب هي كثبان رملية وبعدك الحرائق الكثبان تعرض كيف كيف في زاوية المجايز كيف كيف في الرتيبة، دونك هالمناطق هذية هما يعرفوا الأنواع من الأنماط النباتية اللي هما يزرعوهم واللي هما متأقلمين مع المناخ المحلي. فأنا نطلب وإن شاء الله هما متحذرين باش يشاركوا الناس الكل في عمليات التشجير، لأنه كونك أنت تشارك أولا السكان المحليين وهذا هام جدا، كذلك يعني الأطفال، المدارس، المعاهد الثانوية، كذلك المجتمع المدني، أعوان كل ما هو فار اكزامبل مجالس محلية، الكلهم يزهم يدخلوا اليد في اليد مع الغابات، حتى تكون العملية معناتها ذات الاحتواء، يكون معناتها تشاركي، العملية تكون تشاركية بامتياز، لأنه قد ما السكان المحليين واللي كنت مسكن فيهم يشاركوا مع الغابات هو ضمان لنجاح أكل التشجير. رغم النجاح خطر ما عندهمش، بس نورمال هما باش يزرعوهم صغار ما همش كبار، ونعرف أنا مشات الغبية، ولكن قد ما كل مشاركة موجودة متوفرة قد ما تكون هو ضمان لنجاح التشجير في المستقبل.
0: تفضل سي معاذ. سي وحيد، لهنا السائل اللي يسأل وإحنا نرجع يمكن حاجات بسيطة عندك بدائية، ما الفائدة من زرع الأشجار على الشاطئ، وما الفائدة من زرع الأشجار في غابة واد القصاب؟ باني فيها يقول لك الشجر يزيها، علاش نعاودوا نزروا، علاش نعاودوا نشجروا؟
1: هو فما برشا عوامل. شوف، فما ظاهرة التعري بتاع الرمال، لأن اللي الناس كل تعرف الشيرة ديك كلها رملية، والرملية إذا كان ما يكونش فيها كثافة متاع غراسات اللي هي معناتها تقاوم الانجراف، راهو الانجراف راهو نذكروا السنوات الأولى من الاستقلال صارت عملية كبيرة للتشجير، لأنه أكل كثبين الرملية في ورد القصب وفي معناتها في زاوية المكايز في رتيبة في كل السواحل، إذا كان أنت ما توقفهاش بالتشجير جيف وسط البلاد تولي تسكر الكياسات، وبالتالي معناتها بعد عملية التعري اللي وقعت بعد بعدك الحرائق المتسلسلة اللي صارت بعد الثورة وجب على المختصين وهنا إدارة الغابات باش تهيئ روحها لإعادة التشجير، قد ما يكون فما أولا تشجير، قد ما تكون الكثبان الرملية متماسكة وهي نونسلمو تحمي المدن المجاورة والتجمعات السكنية، ولكن زاد تحمي الشريط الساحلي، راهو الكثبان الرملية تخلي الشريط الساحلي يتغذى وما يصيرلوش انجراف. دونك اولا حماية للشريط الساحلي، حماية للتجمعات السكنية والطرقات كيف كيف، وكذلك فما حاجة اخرين نعرفوه محنا كنا نعرفو البندق ونعرفو الزقوقو ونعرفو اذا كباش بش يجي من الثروة الغابية، من الثروة الغابية، لانها هي وقت قد ما تسجر بطبيعة الحال عملية الجني وعملية الزبيرة تصير بنظم عن طريق لزمات، وهذا ما يعرفوها أصحابنا في الغابات كيف تصروا الحيوانية، لأنه المرعى يكون مرعى. يعني هناك علاش قلت كان التشجير عنده برشة فوائد لا تحصى، لأنه داخل في منظومة يعني إيكولوجية متاع المنطقة بتاعنا، حتى جلاب المطر زاد الغيوم، ثم العديد من العناصر الإيجابية توفرها عملية التشجير. بطبيعة حال عملية التشجير نحكي عملية التشجير ناجحة، وعملية التشجير معناتها تكون مدروسة، وهذا اللي هما قاعدين يقوموا به جماعة الغابات بحول الله.
0: سي وحيد، العملية هذه متى التشجير قديش بش تدوم، وقتاش بش نشوفوا معناتها الغراسات هذه معناتها نجحت، كيفاش تصير العملية؟
1: هو أنا نعتقد هو الانطلاق هكا من تجربتي الخاصة، نعتقد عملية الانطلاق باش تصير من الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة كما نعرفه اللي ينطلق ثاني أحد من شهر نوفمبر، والعملية باش تواصل. أنا نتأكد اللي باش تواصل على مدار بطبيعة الحال الشهرين ثلاثة قبل ما تسخن علينا الدنيا، وأنا نعاود نأكد يجب احترام الأوقات المحبة للغراسات، واللي هي علميا مدروسه بالفتره نتاع السبات نتاع النبته، واللي تو بالنسبه الكلاس نتاع جيمنوسبيرم او الاشجار الاباريه، هذه اشجار الغبيه بصفه عامه تبدا من شهر نوفمبر حتى شهر ديسمبر، من فوق مخرج الجانفي خاطر من بعد تولي تفيق الشجره وتولي مشكله. دونك هذا نعتقد اللي الخطوه الاولى هو اللي بدات بها. الخطوه الثانيه هي عمليه الترقيم وعملية تكون بيل احنا الكارتوغرافي متاع الجار، حان الوقت باش تكون العملية معناتها منظمة. اليوم نعرفوا احنا باللي تحب انت بالانتليجنس ارتيفيسيال بالاعلامي، يعني تو نجموا نرقموا المناطق بارزوناج. علاش نقول بارزوناج؟ باش يقع متابعتهم بطريقة علمية في مجال خاصة السقي، وانا مهم جدا باش عمليات السقي تكون معناتها منظمة وتكون محترمة خاصة في السنوات الاولى، كذلك في عملية معناتها الدخول والخروج، لانه فما حماية معناتها جماعة القبائل يعرفوا كيفاش يحميهم باللي في البربري بالعواد بالاوتاد الخشبية اللي خاصة الغراسات الجديدة. هذه كلها العناصر كلها باش تتوفر معناتها في السنين المتالية. يلزم احنا ديما نقولوا، والحاجة الحلوة اللي يكونوا اذا كان فات العام الاول والعام الثاني، باعتبار الغابة ما فيهاش برشا ماشي وجاي، وباعتبار فما اشجار كبيرة هي غادي، دونك فما نسبة النجاح وقت اللي تفوت عام برك نسبة النجاح تقوى، وقت تفوت العام الثاني بحول الله الاشجار الغابية معناتها تنجح ونحق المرغوب. وعادة راهو احنا ديما في الغابات نزرعوا لو ماكسيموم بوسيبل باش نضمنوا نسبة كبيرة من النجاح بالنسبة للغراسات.
0: سي وحيد، نعرفوك انت ناشط بيئي متميز ديما، وحاضرت بارك الله كسوع على مواقع التواصل الاجتماعي ولا أرضية الميدان، وفعل عنصر فعل في المجتمع المدني لهنا. هل المجتمع المدني دور في هذه العملية؟ زيدا ما نجموش نقعدوا نتفرجوا في إدارة الغابات تزرع وحدها وتنخليها وحدها، ما هو دور، وإلا هل دور للمجتمع المدني؟
1: هو انا اكد لك انا المميز، نعاود ناكد راني انا على درايه نتكلم اجنا اداره الغابات الكل في تونس معناتها يعرفوا دور المجتمع المدني وحالين يديهم انا الاكيد اللي مراسلات باش تخرج للجمعيات للمؤسسات التربويه للمجالس المحليه، انا نعرفهم مليح. ولكن خلينا نقول انا نعرف الجمعيات تتوج على الفرص هذه، يعني خلينا نقول لك الكشافة بكل أفواجها في المنطقة ديك باش تتحرك. أنا توما بديتهم عندهم خطة متتجير لأنه كيتبناوا عملية تجير معناتها يدخل في البرامج العمل متاع الكشافة اللي هما أعلنوا اللي كونوا عندهم معناتها خطة متتجير. كذلك المجتمع المدني حتى فراد، أنا واحد من الناس أنا متطول، يعني نحب نزرع لأني أنت تعرف اللي أنا عندي معناتها ديجا تجربة في البرج وحكاية الزيتون وكل شيء، ولكن أنا من أصلي كمهندس مختص في التشجير نحب نزرع. وفما كيف أنا مئات، أنا نعتقد اللي السفي باش يشوفوا الكوميونيكيتور هذايا اللي أنت علنت عليه، واللي باش يتداولوا سيرتنمون في صفحات الريزو سوسيو بصفة عامة الكل، أنا متأكد اللي المجتمع المدني في زاوية المجايز والشيرة هذيك الكل والنشاع والهوارية والكل كل وقليبيا وحمام الغزاز ودار علوش الكل بشي ينضموا، لأنه المجهود هذايا محمود ونحبوه، وكنا نشعر لكونه فما مسؤولية كبيرة حتى نساهموا بطريقة إيجابية في التوقي من اللي قاعدين نعيشوا فيه مع تغير المناخ واللي أثر فينا سلبا، وخاصة احنا نعرفوا سلاحنا باش ندافعوا باش نخفضوا في درجة الحرارة هو اكيد هو التشجير بحول الله.
0: ان شاء الله سي وحيد، بطبيعة على كلامك هذا يكون مطبق على ارض الواقع، وان شاء الله تكون فما خطة اتصالية لانجاح مثل هذه الحاجات المهمة للبلاد والعباد وخاصة المستقبل البيئي متاع بلادنا. يعطيك الصحة، شكرا سي وحيد المهندس المختص في المجال البيئي. ان شاء الله 150 هكتار هذم يتشجروا كما يجب في زاوية المجايز وفي منطقة واد الأخصب من معتمدية الهوارية ومعتمدية حمام الغزاز بالطبيعة التابعين لولاية نابل. الانترفيو غنيت سينجل تباعا الغنية هذه خرجت في 8 ماي بالطبيعة مع شركة سوني، خلينا نقوله ميوزك في الميدل إيست. الغنية أسندوها ولا صنفوها ضمن نوع البوب المصري، الكلمات كما تعرفوا تدور عن الحب والتعلق وتفسير أسباب الغرام خطوة بخطوة تباعا مع شيرين.

Prime Time. Prime Time. Prime Time. 39 دقيقة على راديو ميد. مرحبا بالناس الكل. وصلنا للأخبار. نيوز اليوم. نيوز اليوم. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاء جمعه أمس الاثنين برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية. وتعرض رئيس الدولة إلى عديد الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود من الزمن، وفي مقدمتها الانتدابات التي تمت على أساس شهادة مدلسة أو دون أن يكون المنتدب متحصلا على الشهادات العلمية التي تخول له المشاركة في عملية الانتداب، بل حسب تعبيره إن الأمر تجاوز ذلك، إذ أصبحت الشهادة الوحيدة إن صح تسميتها شهادة هي الانتماء إلى هذه الجهة أو تلك وفق بلاغا لرئاسة الجمهورية. وأكد قيس سعيد أن العاطل عن اليوم عن العمل اليوم لم يكن عاطلا بإرادته، بل تم تعطيله نتيجة ممارسات وعمليات يعلمها الجميع، فضلا عن الامتيازات التي منحت والتي أدت إلى إهدار المال العام. فقد حرم صاحب الحق من حقه ومنحت لمن لا حق له حقوق غيره. وأوضح أن هذه المرحلة ليست مرحلة سجال، وإنما هي مرحلة

0: العيش إلا في دوائرها. وأكد رئيس الجمهورية أن الشعب سيحقق ما يريد مهما كانت التحديات والعراقيل، وسيتم الوفاء بالعهد عهدا بعد عهد، إن العهد كان مسؤولا. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الاستعداد لموسم التمور يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي، بما يساهم في تثمين المنتوج وتحسين مردودياته وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية. وشدد خلال إشرافه صباح أمس الاثنين على اجتماع موسع خصص للنظر في الاستعدادات لموسم التمور على أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأساسية في منظومة التمور، مؤكدا ضرورة تعزيز قدراتهم ودعم ترويج منتوجهم وفق بلاغ للوزارة تم نشره مساء أمس. وأشار عبيد إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطة ترويجية خصوصية للتمور على غرار زيت الزيتون بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، تقوم على مقاربة جديدة للتسويق والترويج، وتهدف إلى تعزيز حضور التمور التونسية في الأسواق الدولية وتنويع وجهات. وأوضح أن هذه الخطة ستولي أهمية خاصة للترويج النوعي والمواجه وفق خصوصيات الأسواق والطلب الدولي، مع اعتماد الترويج للتمور كمنتوج صحي عوض الأساليب الترويجية الحالية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية يوم الخميس 8 أكتوبر أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. وتهدف هذه التظاهرة إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات، وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة ضغط الأقران وفق بلاغ صادر يوم أمس عن الوزارة. أدلى وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريش بتصريحات تصعيدية حذر فيها مصر من أي هجوم مستقبلي مهددا بالاستيلاء على سيناء في حال وقوع ذلك. وتطرق سموتريش خلال مقابلة مصورة تمهيدا للانتخابات البرلمانية إلى الصراعات الراهنة، معتبرا أن قدرات حماس وحزب الله تراجعت بشكل غير مسبوق. وأوضح سموتريش أن جيش الاحتلال يسيطر على معظم قطاع غزة الذي استحال ركاما، مشيرا أن نسبة الدمار تجاوزت 82% من المباني، مؤكدا عدم نية إسرائيل إعادة بناء القطاع لجعله بيئة مشجعة على التهجير. وفيما يتعلق بالجبهة الشمالية، أكد مواصلة العمليات العسكرية والتدمير الممنهج في جنوب لبنان لضمان أمن المستوطنات العقود القادمة، مدعيا عدم وجود أي ضغوط دولية لوقف هذه التحركات. كانت هذه جولتنا الإخبارية في نيوز اليوم.
1: نيوز اليوم. نيوز اليوم.
0: برايم تايم، باش نخليكم مع الموسيقى. المرة هذه اخترنا لكم الختام باش يكون بأغنية إيطالية، سارا بيركيتيامو، والتي تعني بالعامية لابد أن السبب هو أني أحبك، تحمل خلفها قصة شيقة ومثيرة جمعت بين الأزمات العائلية للفرقة والصعود المفاجئ للعالمية. تأسست فرقة ريتشي أند بوفري، ولا ريتشي بوفري، الأغنياء والفقراء في عام 1967 كرباعي مكون من شابين وفتاتين. ولكن قبل بداية مهرجان سان ريمو الموسيقي الشهير لعام 1981 بأيام قليلة، اندلع خلاف حاد وكبير وراء الكواليس أدى إلى مغادرة العضوة مارينا أوتشينا للمجموعة بشكل مفاجئ. ظن الجميع أن هذه الصدمة ستنهي مسيرة الفرقة، لكن أعضاء الثلاثة المتبقيين أنجلو وفرانكو قررا الصعود إلى المسرح لأول مرة كثلاثي لغناء سارا بيركيتيامو. عندما عرضت الأغنية في المهرجان لم تفز بالمركز الأول، بل احتلت المركز الخامس فقط. ورغم ذلك وبمجرد انتهاء المهرجان تخطت الأغنية النتيجة الرسمية تماما، حيث وقع الجمهور في حب لحنها الإيقاع السريع والمبهج الذي صاغه الملحن داريو فارينا وكلماتها البسيطة العفوية

التي كتبها المغني الإيطالي الشهير بوبو، وتحولت أغنية سريعا من مجرد مشاركة في مهرجان إلى ظاهرة فنية غلفت أوروبا والعالم، وأصبحت الأغنية الأكثر الأغنية الفردية الأكثر مبيعا في إيطاليا عام 1981، واحتلت المركز الأول في سباقات الأغاني في فرنسا وإسبانيا، حيث أصدروا منها نسخة إسبانية شهيرة سارا بيركي تيامو، تحولت إلى نشيد يعبر عن البهجة الإيطالية النقية وطاقة الحب العفوية التي تجعل المرأة يشعر بالدوران والجنون كما تقول الأغنية. يا له من ارتباك، لابد وأن السبب هو أني أحبك. لم تتوقف قصة الأغنية عند الثمانينات، بل تحولت إلى واحدة من أشهر النشيد الرياضية في ملاعب كرة القدم، حيث يغنيها مشجعو نادي ميلان الإيطالي بحماس شديد في مدرجات ملعب سان سيرو قبل كل مباراة، مع تغيير طفيف أكيد في الكلمات.

0: موجة الصباح.
1: صباح الخير، نهاركم زين، عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في حصة جديدة من برنامج موجة الصباح اللي تقدمه لكم من وراء الميكرو صفيق سيلة، ومعايا في الجانب التقني سمية رقيق، وفي التصوير معايا أميمة حريقة. تسمعونا يوميا من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار. برنامجنا متنوع، نحاولوا في كل مرة نقدموا لكم الإفادة، المعلومة الصحيحة، وكيف كيف زادة نعطيكم أفكار نصائح من خلال الخبراء والضيوف اللي نستضيفوهم في كل حصة. انتم زادة مستمعينا نذكركم اللي تنجموا تتفاعلوا معنا ومع مواضيعنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو ميد تونيزي لايف. وموضوع حصتنا لليوم هو مرض السكري وتأثيره على السمنة. زادة كيف كيف نحكي على الحالة الكارثية للطرقات في مدينة إقليبيا. ولكن قبل هذا الكل هات نبدأ حصتنا كالعادة بأحلى الأغاني التونسية، واليوم اخترت لكم غنية إذا حبوك ارتاح للفنانة نبيها كراولي.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: العشرة وسبعتاشن دقيقة على موجات راديو ميد. رجعنا لكم مستمعينا من جديد. اليوم باش نسلطوا الضوء على الحالة الكارثية لطرقات مدينة قليبيا. غياب تام الإصلاح جذري. كنا حكينا قبل على الطرقات هذه وخاصة نذكر نهج الجنان. النهج ذي فيه حفرة عميقة تم تخطيطها بشوية تراب من قبل البلدية، ولكن الحفرة هذه قريب تأدي حياة الناس. كيفاش؟ جمعة اللي فاتت تضرر مواطن طاح من الموتور متاعه، صارت له برشا أضرار على مستوى الوجه ومعناها وكدمات وخدوش. في نفس النهار زاد كيف كما قاعدين نشوفوا في الفيديو، شاحنة كبيرة متاع نقل قوارير الغاز وحلت في الحفرة هذه، ولكن معناها ما نعرفوش احنا إذا البلدية تتنقل البلاصة باش تصلحها ولا باش تخربها. معناها ما نعرفوش بالحق. البلاصة ذي وليت تهدد أرواح العبيد، وليت معناها النهج ماشي يتعديو منه القليبية الكل، يتعديو من بلايس أخرى. رغم النهج ذي معناها كيس حي، يتعديو منه العبيد الكل، كراهب موتوريت وحتى معناها عبيد تتعدى من غادي. ولكن جرت الحفرة هذه العبيد وليت تخاف على أرواحها، تخاف على الميكانيك متاحة. هيت ناخذوا مواطنة من مدينة قليبيا باش توضح لنا أكثر الصورة. صباح النور أرفا.
2: صباح الخير نوتيدا صافية قتيلة، مرحبا براديو ميد وإن شاء الله ديما متألق.
1: مرحبا بيك مدام ألفا، بصفتك مواطنة في مدينة قليبيا ويوميا تتعدى من الطريق اللي ذكرناه، وضح لنا أكثر الصورة.
2: والله يا مدام، طريق نهج الجنان في حالة كارثية كبيرة برشا، وديما معناه فيه مشاكل. كما قلنا تعرض مواطن للسقوط آخر مرة بحفرة في الطريق هذاك، وتعرض برشا الأضرار، طاح على رأسه، فما اللي طاح على ساقيه، معناه ضروا برشا المواطنين سيرتو عند نزول الأمطار. وفي نفس الطريق زاد شفنا حافلة شاحنة انغمست في الطريق هذاك، شاحنة تنقل في الغاز وتسبب في تعطيل حركة المرور وفزع في صفوف المواطنين. كل الدبوسة تتفلقش، الغاز تتفلقش علينا، شنو الحالة الكارثية؟ البلدية وين؟ شنو شبه ساكتة؟ شبهها معناها مش عاطية أهمية كبيرة للوضع ذي إلا ما تصير كارثة. معناها
1: للإشارة فقط، معناها توضيح للمواطنين وللناس اللي تسمع فينا، الحفرة هذه عندها مدة طويلة من الصيف حطوا لها بريريت باش العبيد تشوفها. بعد مدة كحكينا عليها تم إصلاحها، نقولوا إصلاح احنا شفناها تصلحت، ولكن الإصلاح هذية ما كانش بطريقة معناها باهية كما يلزم. وهوك الدليل معناها بعد مدة وقت اللي صابت المطر شوف معناها شنو صار. شنو طلباتك ألفا، النداء اللي توجهه البلدية قليبيا؟
2: البلدية المشكلة الوحيدة اللي فيها هي تعمل عملية ترقيعية، تجيل المكان اللي فيه ضرر ترقع وتمشي. مش هذيك الخدمة، الخدمة يلزمها من جذور تصلحها على قاعدة فيه، وفي حالة نزول الأمطار ما تعودش تتخرب المكان هذاك وما تعودش يتضرر المواطن، يلزمها تكون حريصة على الحاجات هذه وترقب. أنا مدام عملت دورة المرة الأخرى حتى في طرق أخرين حي رياض وفرسي أخرى، ما صفة كبيرة عند نزول الأمطار، الناس زاد عندها دور كبير، زاد كل الأحياء كلها معدية بالماء، المواطن كي يتعدى بالدراجة متاعه ولا بالسيارة ما يراش كان فما حفر كان ما فماش، معناه الناس الكل في حالة، معناه في حالة كبيرة في الوضع هذا. نطلب من البلدية، أنا ما نعرفش عندنا بلدية ولا ما عندناش، هذا السؤال اللي محيرني، خاطر ما لقيتش إنجازات، ما لقيتش تحركات من البلدية، ما لقيتش صورة باهية ظهر طريق معناها بجد، ما ريت حتى شيء من البلدية. سؤالي هو هل البلدية تشتغل ولا ما تشتغلش؟ ودورها وين؟ شنو دورها؟ يجب دورها واجبها إنها توفر للمواطن حاجة باهية، طريق سليم، توفر زاد لوناس، توفر لنا معناها طرقات
1: بيئة نظيفة
2: بيئة سليمة وطرقات مش فما الصرف الصحي نهار طوله هو طالع على برا مع نزول الأمطار. وين وينهم دورهم شنو مش قاعدين يعملوا في الديروات. اخرجوا على الشون وشوفوا الحالة الكارثية وعملوا تقارير وشوفوا حلول. خلينا معنا المواطن يتقل معنا في أرياحية وحقنا ذا مناش احنا نطالبوا في مزية من البلدية ولا من
1: هذا واجب منهم واجبهم
2: واجب وحقنا وحق المواطن انه يعيش في بيئة سليمة. وإن شاء الله يسمعونا وإن شاء الله كلامنا يوصل عن طريقكم توما راديو ميد وإن شاء الله نهاركم زين.
1: يعطيك الصحة مدام ألفة على تدخلك معنا وعلى توضيح أكثر الصورة. أنا الحقيقة فما مواطنين بعثولي برشا تصاور وبعثولي معناها الحالة اللي وصلوا لها جراء الراجل زاد كيف اللي طاح من الموتور. ما نجمش ما نوصلوش صوته ما نجمش ما نحكيش عليه وذي خدمتي. بربي نداء لبلدية تقليبيا نداء ثاني وثالث والرابع ومثال شنو قعدوا ديما نوجه لهم في النداءات حتى لين تتحسن الوضعية. وأحنا ماذا بينا معناها قليبيا ديما تكون طرقاتها مريقلة وديما الدنيا تكون باهية. ذيك علاش نداء آخر بلدية قليبيا بربي صلحولنا الحفرة هذه راهي ولات تشكل اختار على حياة الناس راهي ولات تشكل اختار كبير معناها ما أكثرش من هكا معناها إذا كان حفرة ما تمش إصلاحها وتضرر منها برشا مواطنين ولا حد الآن لحياة لمن تنادي سمحني معناها البلدية ما فيش قاعدة تعمل. هاو المواطنين الكل دخلوا الناس الكل بعثولي معناها على الأقل كي يتم الإعلام بحاجة على الأقل نصلحوها. يعطيك صحة مدام ألفة على تدخلك معنا وعلى توضيح الصورة أكثر. احنا توا مستمعينا نعمل ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وراجعين.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات راديو ميد. رجعنا لكم مستمعينا من جديد. وصلنا توا لفقرتنا صحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا.
1: نحكي اليوم على موضوع مرض السكري وتأثيره على السمنة بالنسبة للكبار وبالنسبة للصغار. خلينا ساعة قبل كل شيء نرحبوا بالدكتورة إيناس باني مختصة في أمراض السكري والسمنة وأمراض التغذية. صباح النور دكتورة، مرحبا بيك.
2: صباح النور، مرحبا بيك. يعطيكم الصحة على الاستضافة ويعطيكم الصحة على اختيار الموضوع اللي هو موضوع مهم جدا في عصرنا التو، بالخصوص كونه مرض السمنة والسكري هي أمراض شائعة عند الكبار وعند الصغيرات زيدة.
1: دكتورة، الناس كل نعرفوا اللي السمنة تجيب مرض السكري، ولكن كان نقلبوا الآية، هل مرض السكري يجيب سمنة؟
2: الإجابة هي نعم. السكري وبالأخص السكري صنف 2 ينجم يجيب السمنة، وذلك عن طريق عدة عوامل. من بين العوامل هذه ومن أهمها نحكيه على مقاومة الأنسولين اللي هي طوى وليت عبارة شائعة عند أغلب العبيد. برش عبيد يحكيه على مقاومة الأنسولين. شنية هذه مقاومة الأنسولين؟ خلينا نفهموها بطريقة مبسطة. بالنسبة للأنسولين هي هرمونة يفرزها البدن عن طريق البنكرياس. الهرمونة هذه هي تمكن البدن من تدخيل السكريات اللي احنا ناكلوهم الى الخلايا بتاع البدن كمصدر طاقة. يعني هي عبارة على مفتاح يحل الباب بتاع الخلية باش يدخل السكريات. بالنسبة للإنسان اللي عنده مقاومة الأنسولين باش يكون التدخيل بتاع السكريات هذية باش يلقى صعوبة، يعني عبارة باش نحلو الباب مفتاح مصدد بصيف باش تدخل هاك السكريات هذوكا. دونك باش نقاول الشخص اللي عنده مقاومة الأنسولين ارتفاع نسبة السكري في الدم. الارتفاع هذية باش يفيق به المخ وباش يبعث سينيال للبنكرياس باش تزيد تفرز في هرمونة الأنسولين. ارتفاع هرمونة الأنسولين باش يؤدي إلى برشا مخالفات، ومن بينها وأهمها نلقى نسبة الدهون مرتفعة. يعني شنو معناتها نسبة الدهون مرتفعة؟ يعني البدن باش يولي يلقى صعوبة كونه يحرق الدهنيات، أو بالعكس باش تولي هيك الأنسولين هذيك باش تمكن الكبد كونه الفائض بتاع السكر باش يحوله إلى دهنيات سريعة التخزين، وخاصة على مستوى البطن، وباش تتكون سمنة، وباش تتكون سمنابيل غريس فيسيرال اللي هي تشحم الأعضاء. من بين العوامل الأخرى اللي تنجم تسبب السمنة لدى الشخص المصاب بالسكري نلقى انخفاض السكري بطريقة متكررة، أو ما يعبر عنه بالليزيبوغليسيمي. يعني الشخص هذية وقت اللي يتكرر عنده طيح السكر يضطر كونه يصلح السكر هذية معناتها بسكريات سريعة، وبالتالي باش يلقى روحه يأكل في حريرات زائدة، دونك باش تتكون عنده زيادة في الميزان. حاجة أخرى نجمو نحكيو عليها عند الأشخاص اللي عندهم سكري هي المخالفات الجانبية أو التأثيرات الجانبية لبعض الأدوية، من بينهم الأنسولين أو الأدوية اللي تحفز على إفراز الأنسولين. غير ما ننسيو بيان سور كانهم فما أشخاص اللي يعانيوا من السكري، وخاصة اللي تلقى نسبة السكري مرتفعة في البدن بتاعهم معناتها مرتفعة جدا، مش تلقاهم يعانيوا من تعب، مش تلقاهم يعانيوا من فشل وإرهاق. الأشخاص هذوما باش تكون

0: الحركة بتاعهم قليلة، يعني النشاط البدني باش يقل عند الأشخاص هذيا. الحاجة اللي تطور لزيادة الميزان عندهم وبالتالي تكون السمنة.
1: دكتورة شنو أعراض مقاومة الأنسولين؟
0: بالنسبة للأعراض بتاع مقاومة الأنسولين الحقيقة ما فماش حاجات واضحة اللي لازم ديما نلقاوهم عند الأشخاص، لكن فما حاجات اللي نجمو نلوجوهم كل مرة عند الشخص اللي نشكو كونه عنده مقاومة الأنسولين. من بينها نلوجو عند الشخص هذايا عندوش زيادة في الميزان وخاصة على مستوى البطن. حاجة أخرى، الأشخاص هذيا تلقى صعوبة في نقص الميزان، يعني يجيك الباسيون يقول لك يا دكتورة راني نهار كل نعمل في لي ريجيم ما يضعفش برشا حمية غذائية وما لقيتش نتيجة. حاجة أخرى عند الأشخاص هذيا باش نلقاو عندهم نسبة الجوع مرتفعة، يعني يحسوا بإحساس جوع كبير وتلقى عندهم ميولات أكثر للسكريات والنشويات. حاجة أخرى زيدا نجم نلوجوها عند الأشخاص هذي باش نلقاو غموقية على مستوى الرقبة أو على مستوى الإبطين اللي نلوجوها عند الأشخاص هذي واللي تدل على كونه الشخص هذي كي نجم يكون عنده مقاومة الأنسولين. بالنسبة للتحاليل الحقيقة ما فماش تحليل يعني روتيني اللي لازم ديما نعملوه باش نشوفوا الباسيون هذي عنده مقاومة أنسولين نعم أو لا، لكن فما جملة من التحاليل من بينهم تحليل السكر على الخوى، تحليل السكر المخزون، تحليل الشحم في الدم اللي هي تخلينا نشكو كونه شخص هذي عنده مقاومة أنسولين. فما زيدا مؤشر نجمو نستعملوه اللي هو يتسمى أنديس دو أومار اللي هو يعتمد على السكر على الخوى وعلى الأنسولين، نسبة الأنسولين على الخوى، واللي نجم يقول لنا الشخص هذا عنده مقاومة أنسولين نعم أو لا. لكن كما قلت لكم راهو ماهوش تحليل روتيني، يعني نضطر كونا نعملوه لبعض
1: في حالات
0: الأشخاص
1: معينة.
0: صحيح هاتك صح.
1: شنو الفرق بين السكري نوع واحد والسكري نوع اثنين؟ كيفاه
0: بالنسبة للسكري رقم واحد والفرق بيناتهم؟ هو فرق كبير ياسر. بالنسبة للصنف الأول هو مرض مناعي، يعني جهاز المناعة يقوم بمهاجمة خلايا الأنسولين وبالتالي الشخص باش تلقى عنده نسبة الأنسولين منخفضة تماما أو معناتها مفقودة منعدمة، يولي ما عادش عنده أنسولين في البدن، وبالتالي فإن العلاج باش يكون واضح، يعني باش يكون حقن الأنسولين منذ تشخيص المرض باش يكون على المدى الطويل وباش تكون الحقن يعني مستمرة ملي باش نفيقوا بالشخص هذاك عنده السكري رقم واحد. الصنف الأول يجي عادة أو غالبا عند الصغيرات، عند المراهقين والشباب، وفي بعض الحالات نادرة ينجم يجي عند الكبار. بالنسبة للأعراض بتاعه باش تكون أعراض سريعة، يعني فيسع نفيقوا بالشخص هذي عنده سكري رقم واحد صنف الأول. الأعراض هذي باش نفيقوا بالشخص هذيك ضعف ياسر، يتبول برشا، يعني فما كثرة التبول ويعطش برشا، ومش نلاحظوا عليه التعب واضح، يعني عند صغير ولا المراهق اللي عنده صنف الأول عادة في ساعة ما نفيقوا به. وإلى حد هذه اللحظة ما فماش طرق وقائية باش نقيو رواحنا من السكري صنف الأول بحكم اللي هو مرض مناعي
1: ينجم يكون وراثي.
0: فما جانب صغير، يعني احنا تو كي نلقاو باسيون عنده صنف الاول نسالوا على الامراض المناعيه اللي في العائله، مش بالضروره السكري صنف الاول، نحكيوا على الغده الدرقيه، نجموا نسالوه على المرض الاقطن الملدي سيلياك، نجموا نسالوه، يعني فما برشا امراض اللي تنجم تكون موجوده في ضمن العائله هذيك، مش لازم الصنف الاول فقط من السكر، وينجم زاده ضمن العائله هذيك باش تلقى اشخاص عندهم صنف اول.
1: والصنف الثاني دكتورة أنا.
0: بالنسبة للصنف الثاني هو يتسمى مرض سلوكي. شنو معناتها مرض سلوكي؟ يعني الشخص هو يتسبب في حدوث المرض هذا معناتها عوامل سلوكية كيف ما زيادة الميزان، السمنة المفرطة على المستوى البطن، الشخص هذايا باش يكون عنده قلة الحركة، الماكلة بتاعه باش تكون ماكلة غير صحية، يعني ماكلة ماهيش متوازنة، وبالطريقة هذه هو باش يتسبب في حدوث السكري رقم اثنين. ما غير ما ننسيو بيان سور العوامل الوراثية اللي هي تلعب دور كبير في ظهور السكري رقم اثنين. وعلى عكس الصنف الأول، الصنف الثاني الأعراض باش تكون تدريجية، يعني وقت اللي ينفيقوا بالشخص هذاك عنده سكري صنف اثنين ينجم يكون مريض بالسكر عنده أعوام وموش فيق بروحه، وهوني دور التشخيص المبكر يلعب دور كبير باش نفيقوا بالسكري صنف اثنين في مراحل معناتها دوما ما فقنا به، باش هكاك يكون حتى السيطرة عليه باش تكون أسهل. وأسهل
1: بالنسبه للستريس والهكا الغش ينجم يتسبب في
0: بالنسبه للستريس والغش يسبب في هما من بين العوامل من بين العوامل مش معناتها واحد عنده ستريس راهو ديريكت من بين العوامل اللي هو خاطر انا قلت لك الصنف الثاني عده عوامل يتدخلوا
1: مشترك
0: الستريس ومعناتها الضغط النفسي والحاجات هذيك يخليوا البدن يفرز هرمون الستريس اللي هي هرمون الكورتيزول اللي هي ترفع في مستوى السكري وتسرع في ظهور سكري صنف 2.
1: السكري صنف 2 دكتوره شنو العوارض نتاعو؟ يقول لك فمي شيء حكيك
0: بالنسبه للعوارض راهو بالنسبه للعوارض بالنسبه للسكري صنف اول او صنف ثاني هما صحيح معناتها العوامل بتاعهم مختلفه لكن زوز يؤديوا الى ارتفاع نسبه السكري في الدم. بالنسبه للعوارض كيف ما قلت لك باش تكون كثره التبول، يقول لك فمي شيح، باش تعطش، تعب، اي فوالا. لكن بالنسبه للصنف الثاني الاعراض هذه تنجم تكون خفيفه ماهيش قويه برشا وحاجات اخرى تخلينا نشكوا كانوا الشخص هذا عنده صنف ثاني او وقت اللي نسالوه تلقى في العائله عنده برشا اشخاص عندهم الصنف الثاني، العمر زيد عنده دخل مش كيف ما نلقاوه معناتها صحيح هو تو صنف ثاني ولا نلقاوه عند صغيرات زيدة، لكن كي تلقاها معناتها بعد الاربعينات في الاربعين 45 50 يعني نمشيو الاكثر للصنف الثاني، كي تلقاها بصحته، كي تلقاها عنده الكرش، كي تلقاها ما يتحركش برشا، يعني هذوما كلهم عوامل اللي يخليونا نقولوا راهو الشخص هذا عنده صنف ثاني.
1: دكتوره توا فما انواع جديده نتاع دويات تنجم تضرب كما نقولوا احنا عصفورين بحجره، تنجم تعدل السكر وتنجم زيادة توقف الزياده في الميزان، كان تحكي لنا عليهم شويه.
0: بالنسبه للادويه هذه هي لي زانالوج دو جي ال بي 1 او لي زانالوج دو جي ال بي 1 اللي هي لقات رويج كبير السنوات الاخيره وخاصه في تونس الاشهر هذه بحكم اللي جات يعني جديدة مش جديدة هي لمحالة أما الأوزامبيك اللي هي تتسمى معناتها برمي لي زانالوج دو جي ال بي 1 جات لتونس يعني ما عندهاش برشا عدة أشهر واللي هي لقات رواج كبير وبرشا لقات ضجة كبيرة في المجتمع بتاعنا. باش نفسروا هالأدوية هذية مهم ياسر نعرفوا شنو معناتها هالجي ال بي 1 جي ال بي 1 هي هرمون يفرزها البدن بطريقة طبيعية عند الأكل مباشرة وخاصة على مستوى في مستوى الأمعاء. الهرمون هذه تمكن من البنكرياس أو تحفز البنكرياس في إفراز الأنسولين وتمنع من إفرازات الجلوكاغون اللي هي هرمون تزيد في مستوى السكري، وبالتالي فإن الجي ال بي 1 هذه باش تخلي نسبة السكري معناتها تعدل نسبة السكري في الدم، وحاجة أخرى تخفض من نسبة ارتفاع الحاد بعد الأكل. حاجة أخرى على مستوى المعدة الهرمون هذية تمشي تنقص من تفريغ المعدة. حتى في العادة وقت اللي الإنسان يأكل المعدة بتاعه باش تعمل دي كونتراكسيون باش تخلي الماكلة هذيك تتعدل الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. وقت اللي باش يفرز الهرمون هذية تنقص من هيك لي كونتراكسيون هذيك، وبالتالي فإن الماكلة باش تقعد أكثر في المعدة والإنسان باش يحس بشبع لمدة أطول. على مستوى الدماغ الهرمون هذية زيدة كيف كيف تمشي المراكز اللي تتحكم في الشهية وش تمشي تزيد في إحساس الشبع وتنقص في إحساس الجوع، وبالتالي فإن الأدوية هذية اللي تستعمل آليات الجي ال بي 1 هي أدوية تحاول تقلد الهرمون هذه لكن بطريقة أطول. شنو معناتها بطريقة أطول؟ خاطر الهرمون اللي يفرزها البدن هي المفعول بتاعها يوفى في بضع دقائق دقيقتين ثلاثة دقائق وبعد تصير الديغراداسيون تاعها بانزيم تتسمى دي بي بي 4. بالنسبة للأدوية هذه هي تقلد المفعول هذيك لكن معناتها مدة المفعول بتاعها باش تكون أطول. يعطيك الصحة.
1: واضح.
0: وبالتالي فإن الأدوية هذه تمثل في تعديل معناتها تعاوننا على تعديل نسبة السكري في الدم، تزيد في إحساس الشبع، تنقص في إحساس الجوع، وكما قلت أنت تضرب عصفورين بحجرة يعني تلعب دور كبير في علاج السكري الصنف الثاني وتلعب دور زيادة في علاج السمنة. لكن فما حاجة مهمة ياسر ويزمنا نفسروها لبرشا أشخاص كوني هال معناتها التقنيات الجديدة هذه ما يلزمنيش نعتبروها كاني عصا سحريه للتنحيف السريع
1: النهائي.
0: فوالا فما دي باسيون مثال يجيني يقول لي دكتوره راني نحب نضعاف الشهر هذايا عندي ايفينمون او عندي يعني مناسبه يلزمني نضعاف في لا راهي الادويه هذيا يلزمها تكون تحت وصفه طبيه لاشخاص معينه ولازم يعني خاطر هي اللي تخلو من مخالفات جانبيه ومن بين اكثر المخالفات نلقى المخالفات على مستوى الجهاز الهضمي كيما التقيؤ كيف ما الاسهال كيف ما الامساك وغيرها من المخالفات الاكثر خطوره. لذلك ضبط الجرعه نتاع لي زانالوج دو جي ال بي 1 ولا الاوزامبيك تكون بالتدرج حسب كل شخص
1: حسب الحاله نتاع كل شخص.
0: يعطيك الصحه. يعني الرساله اللي نحب نقولها اللي هي هالادويه هذيا صحيح هي تمثل معناتها تطور وتقدم كبير في علاج السمنه والسكري رقم 2، لكن فعاليتها والسلامه بتاعها تتمثل في اختيار الشخص المناسب وتتمثل في تاطير طبي مناسب. يعني مش الشخص هذا يمشي يشري من مخه
1: ولا مع الناس الكل تمشي
0: فما اشخاص معينه تمشي معاهم ولازم تاطير طبي كما قلت لك على خاطر راهو لا تخلو من مخالفات جانبيه.
1: واضح. يعطيك الصحه دكتوره. مازلت معنا، ابقوا انتم زاده مستمعينا معنا، مازلنا متواصلين لكن نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى وراجعين.
2: صحتك بالدنيا.

0: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غسامبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ملا إيجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. موجة الصباح،
1: رجعنا لكم مستمعينا من جديد. مازلنا نحكي في فقرتنا الصحية على مرض السكري وتأثيره عاصمنا. نحكي لهنا فيما يخص صغيراتنا. رحب مرة أخرى بالدكتورة إيناس باني، مختصة في مرض السكري وأمراض السمنة وأمراض التغذية. مرحبا بيك دكتورة مرة أخرى.
2: مرحبا بيك. عايشك
1: دكتورة. ولدك وإلا بنتك مثلا عنده السكر من النوع الأول وإلا الثاني، كيفاش الوزن الزايد يأثر على المرض هذا؟
2: به زيادة الميزان تأثر على الصغير اللي عنده سكري، وذلك بطرق مختلفة إذا كان هو صنف أول أو صنف ثاني. بالنسبة للصنف الثاني، زيادة الميزان كما سبق وقلنا تسبب مقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين هذه تخلي ظهور السكري رقم 2 يكون أسرع بطريقة أسرع. حاجة أخرى، مقاومة الأنسولين تخلي التحكم في المرض يكون أصعب. يعني مش كيف ما صغير عنده سكري رقم مثلين يكون الميزان بتاعه عادي، كيف ما يكون يعني عنده السمنة باش يكون التحكم في المرض أصعب بيان شو عند الشخص اللي عنده سمنة. حاجة أخرى، زيادة الميزان تزيد معناتها تسرع في ظهور المخالفات بتاع السكري. بالنسبة للصغيرات اللي عندهم الصنف الأول، كيف زيادة الميزان باش تعمل لنا مقاومة الأنسولين. لكن المرة هذه الأنسولين مش اللي يفرزها الدم، لكن الأنسولين اللي زرقها صغير. يعني باش نضطروا إلى زيادة في الكميات الأنسولين اللي باش يزرقها صغير للتحكم في المستوى السكري، وبالتالي باش يكون السكر بتاعه أصعب في التحكم بتاعه. بالنسبة للصنف الأول والصنف الثاني، السمنة زيادة كيف نجم تسبب في ظهور ارتفاع ضغط الدم، تسبب في ظهور شحم في الدم، نجم زيادة لطف عليهم تسبب لهم مخالفات على مستوى الأوعية الدموية أو على مستوى القلب. وكيف ما زيادة من نسيوش العبء النفسي متاع السمنة والمتاع العبء النفسي على الصغير، يعني بشي ولي هو يتقلق نفسيا عنده سكر وكمان عنده السمنة، حتى الاندماج في المجتمع بش يكون أصعب. يعطيك الصحة كيكا.
1: دكتورة، فيما يتعلق بمرض السكري للصغيرات، كيفاش نفيق بولدي وإلا بنتي عندها المرض هذا؟ شنو الأعراض اللي تبدأ عند الصغيرات؟
2: بالنسبة للأعراض كما قبيلة، يعني نفس الكبار الأعراض اللي نلقاهم عند الصغيرات وما نلقاهم بحكم اللي الصغيرات تلقى عندهم أكثر صنف أول. يعني باش نلقاو الأعراض ديما موجودة، معناتها سريعة الظهور، باش تلقى كيف ما قلت لك صغير تحس عنده علامات بتاع فشلة، تحسه تعب، ماهوش مركز بالباهي شخطو في القراية زيدة، تحس عنده يعطش برشا، يمشي برشا مرات للتبول، تلقى عنده يعني تعب بزيت. إذا معناتها كيف ما العام الكبار
1: باهي. شنو ما التحاليل اللي لازم نعملو لهم لصغيراتنا ديما باش نثبتوا في الكوليسترول وإلا ضغط الدم؟
2: بالنسبة للكوليسترول وضغط الدم يلزم ديما نراقبوهم عند صغيرات بحكم اللي هما ساعات ما يعطيوش أعراض معينة. نبدأ بالشحم في الدم. الشحم في الدم يعتمد على تحديد اللي هو بيلون ليبيدي كيتسمى، باش نعملو فيه الكوليسترول توتال، تريغليسيريد والاش دي الكوليسترول. والطبيب يعمل الحساب بتاع الال دي الكوليسترول اللي هو الموفي كوليسترول أو الشحم الخايب. التحليل هذا يبدأ على الخوي. يعني بعد 12 ساعة من نسيان. بالنسبة للتحليل هذية باش نعملوه عند الأشخاص يعني تشخيص الشحام في الدم عند الصغيرات اللي عندهم السكري صنف أول باش يكون بعد تعديل السكري، وخاصة يعني نبدأ أبارتير من العمر بتاع 11 سنة فما فوق نجمو نلوجو الشحام في الدم أبكر عند الصغيرات اللي في العائلة بتاعهم تلقى برشا أشخاص مصابين بشحام في الدم. بالنسبة للصغيرات اللي مصابين بالسكري صنف ثاني التشخيص بتاع شحام في الدم باش يكون عند تشخيص المرض. نتعدي وتوا بالنسبة للتونسيون. التونسيون فماش تحديد باش نقيسوا لهم ضغط الدم. بيان سور لازم يعني الصغير ما تلقاش ستريسي، يعني نقيسوا له هو تلقاه مرتاح ما يكونش خايف باش هكاك ما يغلط
1: ليش
2: صحي هكاك. البراسار لازم يكون ادابتي ليديه كي تلقاه صغير ولا حاجه ما نعطيوهش البراسار نتاع عبد كبير يعني. واذا وبالنسبه للانتربريتاسيون نتاع لي فالور اللي نلقاو مش كيف ما عند الكبار كيف ما عند الصغار. عند الصغيرات نعتبدوا دي كورب اللي هي حسب الجنس حسب العمر وحسب الطول، مش نفس لي فالور اللي نقولوا بيهم عند الكبير هذا عنده تنسيون. حاجه اخرى، مش من اول مره نلقاو صغير عنده ارتفاع ضغط الدم نقولوا هذا عنده المرض بتاع ارتفاع ضغط الدم، لازم نكرروا القياس برشا مرات. وفي حالات اخرى نجموا نلجؤوا الى المابا هي قياس التنسيون لمده 24 ساعه اللي تمكننا من تشخيص معناتها الواضح للضغط الدم عند الصغيرات.
1: هل لازم كأم وإلا كوالي نشوف أخصائية تغذية الصغيري باش يعمل لنا معناها ريجيم لصغيراتنا؟ لهنا نحكيو على الصغار اللي تعاني من مرض السكري باش نجنبوهم على الأقل زيادة في الوزن.
2: بالنسبة للأخصائي التغذية أو التغذية في حد ذاتها تلعب دور كبير في علاج السكري كل كسوة صنف بتاعه صنف أول أو صنف ثاني. التغذية كيف ما قلت لك تلعب دور كبير ودور أساسي، لكن فما حاجة يلزمنا نركزوا فيها، ما يلزمناش نحكيو على ريجيم عند صغير وما يلزمناش نعملوا حمية غذائية قاسية، بل نحكيو على نظام غذائي متوازن على خاطر احنا الهدف بتاعنا مش كين السمنة كهو، الهدف بتاعنا كونه الصغير هذية تلقى عنده نمو سليم، تلقى عنده السكر بتاعه متوازن وبيان سور زيدا ما يزيدناش في الميزان. وحاجه مهمه ياسر ونحب ناكدها ونحب ناكد على لي بارون اللي يسمعوا فينا الاولياء توا اللي عندهم صغيرات عندهم سكري كيما قلت لكم كسوسوا صنف اول او صنف ثاني، ما تضغطوش على صغيراتكم، ما تخليش صغيرك يكره الماكله او تتخلق بينه وبين الماكله علاقه توكسيك. خاطر فما برشا اولياء وشوفناهم احنا زيدا كونه اذا كان ملي يعرف صغير مريض بالسكر باش يولي يقول له ما تاكلش هذيك ما تاكلش الخبز ما تاكلش المكرونه ما تاكلش الكسكسي، يخلق نوع ستريس اخر للصغير. هو الصغير معناتها على صغر سنه باش يلقى روحه مرض مزمن. المرض هذا عنده عبء نفسي كبير، صغير تلقاه مازال ما تقبلش المرض ويبداو لي كومونتير ما تاكلش هذيك ما تاكلش هذيك ما تعملش هذيك. وفي نفس الوقت نلقاه في العائله هذيك اللي يمنعوا الصغير من برشا حاجات، فما أشخاص قاعدين يعملوا في العادات هذيك مثال تقول ما تاكلش الخبز وقدام أخوه ياكل الخبز هكاك شي يلتجأ صغير كونه يتصرف خلصة بالسرقة شي يمشي يعمل. وكيما قلت لك تتخلق يعني تخلق سلوك توكسيك معناتها علاقة توكسيك ما بين
1: حتى نفسانيا
2: يزيد يتقلق. هذاك علاش نأكدوا ياسر على المواظبة وعلى يعني يلزمو يمشي ديما الأخصائي بتاع التغذية على خاطر السكري راهو طريقة تعايش أكثر منها كل شيء. مش صغير دوبا ما يفيق بالسكر باش يولي يعرف كل شيء، كل ثلاثة شهور هاتر هو كل ثلاثة شهور عنده عيادة، كل ثلاثة شهور باش نوضحوا له حاجات دي ميساج اللي يفهمهم بالطريقة تاعو. زيدا مش صغير عمره 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين اش تحكي له على البروتينات والدهنيات، يعني تحكي له بالأسلوب اللي هو يفهمه باش هكاكا بشوية بشوية نحاولوا ندخلوا عادات سليمة في العائلة الكل ونحاولوا نتجنبوا العادات السيئة. وكما قلت لك العادات هذية بشوية بشوية تدريجيا تدخل للعائلة، مش فجأة نحي كل شيء وتولي كل شيء ممنوع. كما قلت لك هكاكا صغير يولي يتأثر حتى نفسيته ويولي ما عادش يتقبل المرض بتاعه ويولي يحس بروحه مختلف على الأشخاص الأخرين كسوسوا على أصحابه ولا على أفراد العائلة.
1: دكتورة، شنو هنا أهمية السبور وإلا أحسن سبور ينجم يعملو الصغير باش هكيكا معناها ينجم ينقص في الوزن نتاعه؟ وشنو قبل ما يمشي للسبور ولا نبعثوه معناها الأنشطة الرياضية، شنو التصرفات احنا نتاعنا كأولياء، كيفاش النجم نعدلو الدواء، شنو الماكلة اللي نعطيوها له قبل ما يمشي للسبور باش هكيكا معناها ما يتيحش نتفاداه ونتجنبه باش يتيح له السكر؟
2: يعطيك صحة، سؤال مهم ياسر ونطرق له برشا في العيادات بتاعنا. ونحب نوصي الأباء والأمهات اللي عندهم صغيرات عندهم سكري صنف أول أو صنف ثاني، خليوا صغاركم يلعبوا الرياضة، ما يتمارسوش عليهم ضغط. راهي الرياضة تلعب دور كبير في حياة الطفل، وهي تمكنه من معناتها كونه يتعدى هك المرحلة بتاع العبء النفسي، يولي يتقبل المرض بتاعه، يندمج في المجموعة بتاع أصحابه، يولي ما عادش يحس بروحه مختلف. وحاجة أخرى تعاوننا زيادة حتى في علاج السكري بحكم اللي هي تخلي البدن بلو سنسيبل للأنسولين، يعني عكس مقاومة الأنسولين مش تخلي البدن سنسيبل للدويات اللي نعطيوها بلو. بالنسبة لنوع النشاط الرياضي ما فماش نوع معين، يعني خلي صغيرك يختار النشاط اللي هو يحب عليه، المفيد يكون أدابتي لعمره، يعني يكون مناسب للعمر بتاعه، مش زيادة هو عمره 6 سنين يمشي عمل مسكولاسيون، يعني يلزم يكون أدابتي للعمر بتاعه، ويلزم الصغير يبدأ عامل جو في هيك النشاط هذيك. نقطة مهمة، يلزم الصغير يتفاهم مع الطبيب بتاعه على نوع النشاط، خاطر الأنشطة الرياضية تختلف. يعطيك الصحة، فما أنشطة مثال نقوله أنشطة رياضية هوائية أي أيروبيك، كيف ما مثال الجري، كرة القدم، المشي السريع، السباحة، اللي هي عندها تأثير على السكري، تخلي نسبة السكر تنخفض في الدم كسوة وقت الحركة أو بعد الحركة. فما نشاط أنشطة رياضية اللي لا هوائية، اللي نقول لها أنايروبي، كيف ما البسكولاسيون، كيف ما يعني اللي جنرالمون في السال دو سبور كل رفع الأثقال وتمارين القوة وكل اللي هما يرفعوا، على العكس من الأنشطة الأخرى يرفعوا من نسبة السكري في الدم. إذاك علاش كيف ما فسرت لك مهم ياسر الصغير يختار النشاط اللي هو يحبه ويكون بالتنسيق مع الطبيب بتاعه. به فما نقاط لازم ناخذوهم بعين الاعتبار وقت الصغير يلعب الرياضه، كما قلت انت باش نتفاديه
1: ما يتحلوش السكر.
2: يعطيك الصحه، باش ما يتحلوش السكر. اهم نقطه هي كونه صغير يبدا عنده مصدر نتاع سكريات سريعه، باش وقت يحس بالاعراض بتاع تيح السكر في ساعه يمشي يشرب هيك الحاجه هذيك، جينيرالمون تكون عصير او ماء وسكر، يعني حاجه سريعه الامتصاص باش في ساعه تصلح نسبه السكري. نقطة ثانية زيدا نجم نحكيو عليها لصغيراتنا اللي يزرقوا في الأنسولين، يلزمنا نتجنبوا المناطق اللي نستعملوهم في الرياضة هذيك، مثال الصغير اللي يلعب كرة قدم نقول له اتجنب ما تزرقش في ساقك، اللي يلعب مثال باسكيت باش يستعمل يديه نقول له ما تزرقش في يدك، مثال باش يعمل مسكولاسيون باش يعمل أبدو نقول له اتجنب مثال منطقة البطن، هذيك باش ما تصيرش تيح سكر في صافيصة وقت هو يعمل في الحركة. حاجة ثالثة زيدة ومهمة ياسر هي تعديل الدوز بتاع الأنسولين يوم النشاط البدني، وتكون بالتنسيق مع الطبيب بتاعه، خاطر فما يعني الدوز بتاع الأنسولين البطيئة يلزمها نقصوا فيها ليلة معناتها النشاط باش ما يتيحش السكر في الليل، ونسبة الأنسولين السريعة يلزمنا نقصوا فيها قبل النشاط شوية زيدة كيف باش ما يتيحش السكر. وآخر نقطة ومش هي الأخيرة، خاطر فما برشا حاجات أخرين نجمو نحكيو فيهم، لكن بالنسبة لينا هي أهم نقطة اللي هي نحكيو على قياس السكر. الصغير اللي يتعطى نشاط بدني ويكون عنده سكري سواء صنف أول أو صنف ثاني، مهم ياسر يقيس السكر قبل النشاط باش يعرف روحه. يعطيك الصحة، كان السكر بتاعه طايح باش يصلح السكر هذاك قبل يبدا النشاط، وإذا كان السكر بتاعه طالع حسب طلوع، إذا كان طلوع متوسط يعني يقولوا ما فماش أعراض بتاع ظهور الأجسام الكيتونية الأسيتاء، الصغير هذاك ينجم يلعب يعني بشوية ما يكثرش وكهو. إذا كان فما طلوع السكر برشا مع ظهور الأجسام الكيتونية، نقول له ماذا بيك تتجنب اللعب وقتها، معناتها تعاطي النشاط الرياضي وقتها. لازم كيف كيف وقت النشاط يدوم أكثر من ساعة صغيرة، لازم وسط النشاط يعاود يعمل قياس سكر واحد آخر باش يعرف نسبة السكري في الدم. وحاجة أخرى بعد ما يتكمل النشاط البدني لازم يعمل قياس بتاع السكر باش نتفاديه وتيح السكر بعد الحركة. وتو فما حاجة تقنيات حديثة والعلم تطور، وفما حاجات اللي تسهل ياسر العملية هذية وتمكن الصغيرات كونهم يتبعوا نسبة السكري بتاعهم اللي هي السجيام، هما الآلات اللي تراقب مستوى السكري في الدم طيلة 24 ساعة. وزيدة كيف كيف هي توريك معناتها اسكو السكر ماشي ويطلع أو ماشي ويهبط، يعني اتجاه اتجاه السكري. وحاجة أخرى تعطيك ديزاليخت، يعني تعطيك تنبيه وقت اللي السكري يتيح ولا وقت اللي السكر يطلع، واللي هي بالنسبة لنا تقنية مهمة جدا
1: خاصة للصغار
2: الصغيرات اللي زرقوا في الانسولين هكاك تسهل لهم تسهل لهم الحياة، تسهل لهم النشاط البدني. وآخر مساج نحب نقوله، راهو السكر عمره ما كان عائق للصغير باش يلعب سبور، وراهو فما رياضيين على مستوى عالي عندهم السكري ويتعاملوا معاه بطريقة عادية. والسكر راهو طريقة تعايش أكثر منه كل شيء وما هوش عبء. لازم الصغير يحاول يتعايش معه، ولازم الأولياء اللي يسمعوا فينا
1: هنا دور الأولياء
2: يعطيك الصحة، الأولياء يحاولوا يأطروا الصغير هذاك، ما يحاولوا معناتها ما يخليوهش مختلف
1: ولا يحسوا
2: على
1: أخويته
2: ولا يحسوا كونه هو. يعطيك الصحة.
1: يعطيك الصحة دكتورة إينيس بانية، أخصائية في أمراض السكر السمنة وأمراض التغذية، مشكورة جدا على حضورك.
2: مرحبا بك
1: معايا. توا احنا مستمعينا نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وراجعين.

يتطرق خلال اللقاء الذي جمعه أمس برئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري ووزير التشغيل والتكوين المهنية رياض شوت، يتطرق للمراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. هذا وتعرض رئيس الدولة إلى عديد الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود من الزمن، وفي مقدمتها الانتدابات التي تمت على أساس شهائد مدلسة أو دون أن يكون المنتدب متحصلا على الشهادة العلمية التي تخول له المشاركة في عمليات الانتداب، بل إن الأمر تجاوز ذلك إذ أصبحت الشهادة الوحيدة إن صحت تسميتها بشهادة هي الانتماء إلى هذه الجهة أو تلك، وذلك حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية. هذا وأكد رئيس الدولة أن العاطل عن العمل اليوم لم يكن عاطلا بإرادته، بل تم تعطيله نتيجة ممارسات وعمليات يعلمها الجميع، فضلا عن الامتيازات التي منحت والتي أدت إلى إهدار المال العام، فقد حرم صاحب الحق من حقه ومنحت لمن لا حق له. كما أوضح رئيس الجمهورية أن هذه المرحلة ليست مرحلة سجالة، وإنما هي مرحلة عمل وصدق وتعفف ووفاء، مشيرا إلى أن الشعب الذي قدم الشهداء من أجل الاستقلال والعزة ومن أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية أظهر وعيا عميقا وثابتا ولن تتقطع به السبل، حسب نص البلاغ. وزارة الداخلية تفيد بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وفي ذات السياق أكدت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات، أكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية، وأضافت أن أجهزتها تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الأنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للأنترنت. تتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الأنترنت. كما يلزم القرار مزودي خدمات الأنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة وبكيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص هذه الخدمات وطريقة إعدادها واستخدامها. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن تنظيم يوم إعلامي لفائدة الإطارات شبه الطبية الراغبة في العمل بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 28 من شهر أكتوبر بمقر الوكالة للتعريف بفرص وإجراءات الانتداب للعمل في ألمانيا.
وحدات الحماية المدنية تقوم ب 178 تدخل للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية.

وذلك وفق ما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمية. على الصعيد الدولي، منظمة الطيران المدني الإيرانية تعلن تلقيها إشارات لاستئناف الرحلات الجوية إلى سلطنة عمان وأذربيجان في استثناءين جديدين على الحظر الأمريكي المفروض على شركة الطيران الإيرانية. رئيس الحكومة الإسبانية يعلن حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة يوم 29 من شهر نوفمبر من السنة الحالية، منهيا بذلك الولاية التشريعية قبل موعدها بنحو عام. وجاء هذا القرار في أعقاب رفض مجلس النواب الإسبانية مرسومين حكوميين يتعلقان بالسكن في تطور كشف هشاشة الأغلبية البرلمانية التي استندت إليها الحكومة منذ انتخابات جويلية 2023. نهاية الموعد الإخبار.

0: موجة صباح.
1: وصلنا مستمعينا لنهاية حصتنا لليوم، إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم ونحاولوا في كل مرة نقدموا لكم المعلومة الصحيحة اللي تفيدكم. صافي قسيلة تقول لكم موعدنا معكم يتجدد غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات راديو مات في لامان.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

du sourire vous accueille ici chez vous ce soir.

La compagnie du sourire vous adresse ses meilleurs vœux.

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا التعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. على راديو مات دوا مالي ساعة مالي ساعة راديو مات راديو مات

0: احسن ما تسمع. إلى على راديو ماد دوا من ساعتين راديو ماد بوغ انفو.
1: مرحبا بكم نسأل كل هذه اخبار الرياضه من راديو ماد. البداية بشكون ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي ترجع للنشاط أيام السبت والأحد 10 و11 أكتوبر في مواجهات الجولة الخامسة ذهاب من البطولة. الدفعة الأولى نهار السبت 10 أكتوبر انطلاقا من 9:30 الترجي الرياضي التونسي يكون في مواجهة الأولمبي البيجي. النادي الرياضي بنزرت يواجه اتحاد الرياضي المنسيري. اتحاد بن قردان يواجه النادي الأفريقي. والتقدم الرياضي بسقيط الدير يواجه نادي رياضي صفاقسي في دربي برائحة صفاقسية أكيدة بطبيعة. وتحية للزوز فرق وبالتوفيق للزوز فرق. نهار الأحد الدفعة الثانية 9:30 الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه أمل الحمام سوسة. النجم الساحلي يواجه النادي حمام الأنف. النجم المتلوي يواجه الملعب التونسي. وشبيبة العمران تواجه المستقبل الرياضي بالمرسى. ترشح المنتخب الأولمبي التونسي للدور الثاني من تصفيات كان مصر 2027 وخسر زملاء عمر بن علي المباراة البارح قدام البنين 1-0، مع العلم أن مباراة الذهاب كانت في زوسة وانتهت بفوز المنتخب الوطني التونسي 2-0. يواجه المنتخب التونسي الجابون في الدور المقبل ذهابا وإيابا في شهر نوفمبر. تتلعب الأربعة مباريات الجولة الرابعة من بطولة النخبة لكرة السلة. ماضي ثلاثة النادي الأفريقي باش يكون في مواجهة الملعب النابلي. الستة متاع العشية الاتحاد المنسيري يواجه نادي حمام سوسة. النجم الراسي يواجه اتحاد الأنصار. شبيبة المنازه يواجه شبيبة القيروان. الدالية الرياضية بقرومبيليا يواجه نادي رياضي صفاقسي. والنجم الحلق الواد يواجه النجم الساحلي. عقدت البارحة بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل خصصت لبحث سبل تأهيل ملعب الطيب المهيري وفق مقاييس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وهذا بحضور ممثلين على الجامعة التونسية لكرة القدم وولاية صفاقس وبلدية صفاقس والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة. وتناولت الجلسة الجوانب الفنية واللوجستية المرتبطة بعملية التأهيل قبل إجراء زيارة ميدانية للملعب لمعاينة مدى جاهزيته واستجابته لمتطلبات كراس الشروط الخاصة بالاتحاد الافريقي. واكدت الجامعة مواصلة دعمها ومرافقتها الفنية لاشغال التهيئة مع تكثيف اتصالاتها بالاتحاد الافريقي وسلطة الاشراف بهدف تسريع اجراءات المصادقة وتأهل الملعب وتأهيل الملعب بما يتيح احتضان المباريات القارية في افضل الظروف. نحكيه على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي تعود لنا النشاط من خلال المباريات الخاصة بالجولة الثالثة اللي تلعب نهار السبت والأحد 10 و11 أكتوبر انطلاقا من 9:30. لحساب المجموعة الأولى مستقبل سليمان يواجه جمعية مقرين. النجم الخلادي يواجه سيكاك. الحديد صفاقسي. ملعب السوسي يواجه بعث بوحاجلة. مكارم المهدي يواجه هلال مساكن. نادي محيط خلقنا كوكب عقارب. مستقبل جابس يواجه الهلال الرياضي بالشابة. نهار الأحد سبورتينغ بن عروس يواجه اتحاد تطاوين. ولي حساب المجموعة الثانية نهار السبت هلال رديف يواجه نادي الخربي. نهار الأحد جمعية أريانا القلعة الرياضية. أولمبيك الكيف يواجه قوافل القفصة. سبورتينغ المكنين يواجه جندوبة الرياضية. شبيبة القيروان تواجه اتحاد قصور السيف. أمل بوشمة يواجه الملعب الجيبسي. والأولمبيك الرياضي بمدنين يواجه مستقبل القصرين. جولة مع الكرة في أوروبا مع أهم المواعيد اللي تلعبت البارح وخاصة أهم النتائج من خلال المباريات الدولية في المنطقة الأوروبية. الموعد البارح كان مع قمة فرنسا بلجيكا وانتصار فرنسا 4 أهداف مقابل هدف. إيطاليا تنتصر على تركيا 3 أهداف مقابل 1. البوسنة والهرسك تنتصر على بولونيا 1-0. إيرلندا الشمالية تتعادل مع جورجيا 0-0. رومانيا تخسر قدام السويد 1-0. وأوكرانيا تخسر قدام المجر 0-1. أهم مقابلات اليوم في الليغ دي ناسيون التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 8 غير ربع إنجلترا تواجه جمهورية التشيك وكرواتيا تواجه إسبانيا, في حين اسكتلندا تواجه سلوفينيا وسويسرا تتقابل مع مقدونيا الشمالية. كانت هذه أخبار الرياضة, قدمها لكم معاذ شريف. إلى اللقاء.

الماج تحية وسهلة. أهلا وسهلا وتحية كبيرة أكيد لكم الناس الكل، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا الماج على راديوات كالعادة، الأخبار الأكتواليتي كل ما يهمكم تلقاو اتباعا معنا. علي ترابلسي معكم وقدام الميكرو، ترفقني أحلام في الإخراج، نور في الإخراج الرقمي، توت ليكيب سلام عليكم. شوي آخر طبعا نبدأ بنيوز اليوم ثم هات صحيح وبقية فقراتنا نستنسوا بها في الماج. مرحبا بكم الناس الكل كالعادة، نبدأ بالموسيقى ورجعينا.

0: الماج رجعنا لكم من جديد موصين معكم في الماج. نبدأ بالأخبار الأكشواليتي في نيوز اليوم.
1: نيوز اليوم
0: وحدات حرس الوطني تتيح بشبكة دولية تنشط في مجال نقل وترويج المخدرات وتمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بن عروس وفرقة الأبحاث والتفتيش بنابل من حجز تقريبا قرابة 18,000 قرص مخدر إيريكا 14,835 قرص تحديدا من مخدر إيريكا ويعتقد أنه وتمثال أيضا يعتقد أنه أثري وأثر الاحتفاظ بمروج مخدرات مغاربي الجنسية وفتاة وذلك من أجل تكوين شبكة دولية تنشط في مجال نقل وترويج الأقراص المخدرة إلى جانب إدراج شخص تونسي بالتفتيش. تمت العملية النوعية بناء على توفر معلومات مفادها رصد نشاط شبكة دولية في مجال نقل وترويج الأقراص المخدرة بين القطر بلدين مغاربيين مرورا بتونس تضم أطراف أجنبية وأخرى تونسية. وقد قامت الفرقتان بعملية رصد دقيقة ومتابعة سرية لشخص أجنبي وأمكن تحديد منزل في منطقة ريفية تحديدا بسيد جديدي في الحمامات تم استغلاله من طرف الوفاق في تخزين الأقراص المخدرة. وانطلاقا من ذلك تم تنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل ومداهمة المكان عن طريق عملية تطويق دقيقة من طرف دورية تابعة لوحدات الحرس الوطني دوريات أيضا تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بنابل. بعد تنسيق مع ممثل النيابة العمومية ببن عروس جرومبيلي تم على إثرها ضبط مروج المخدرات مغاربي الجنسية وحجز تقريبا 14,835 قرص مخدر إيريكا كانت مخفية بإحكام في خزان وقود لسيارة. تم خلال العملية أيضا عملية مداهمة ضبط فتاة وهي صديقة لطرف تونسي ينشط ضمن هذا الوفاق وتعهدت وحدة الأبحاث وتفتيش بن عروس بمشارة الأبحاث في الملف.
1: نيوز اليوم
0: يلا مواصلين معكم في الماج. مرحبا بكم بقيت فقراتنا شوي آخر الموسيقى وراجعين.

0: easy.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك. الماج
1: رجعنا لكم من جديد موصين معكم في الماج موصين بالأخبار الأكتواليتي. بحث إداري في وفاة مسن بجرجيس بعد اكتشاف إصابته بفيروس نقص المناعة.
0: هات الصحيح هات الصحيح.
1: فتحت وزارة الصحة بحث إداري بالتوازي مع بحث صحي وبائي للوقوف على ملابسات وفاة مسن نسيل مدينة جرجيس يبلغ من العمر حوالي 94 سنة. توفي مساء الأحد 4 أكتوبر مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين بعد تدهور حالته الصحية وذلك بالتزامن وتأكد إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية سيدا. وكان المتوفي قد نقل للمستشفى منذ حوالي 20 يوم وانخضع لتدخل جراحي استعجالي لاستئصال حساء المرارة وتعرض بعد ذلك للنزيف استوجب تزويده بكميات من الدم قبل أن تتواصل حالته الصحية في التدهور ومستوجب إخضاعه أيضا للحصص لتصفية الدم ونقله إلى قسم الطب العام لمزيد البحث في أسباب التعفنات والطفح الجلدي. وخضع المريض أيضا لعدد من التحاليل الطبية المتكررة قبل أن يتم يوم الأحد 4 أكتوبر تأكيد إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية ليتوفى في الليلة نفسها. وعلى أثر ذلك تقدمت ابنة متوفي بشكاية لوكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين وطالبت بفتح تحقيق قضائي في ظروف وملابسات وفاة والدها وخاصة فيما يتعلق بظروف وملابسات اكتشاف إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية. تتعلق أحد الفرضيات تم تداولها بإمكانية انتقال العدوى خلال فترة العلاج بالمستشفى. في هذا السياق وزارة الصحة فتحت بحث إداري بالتوازي مع البحث الصحي والوبائي للوقوف على مختلف ملابسات الوفاة وتحديد مصدر العدوى وتاريخ حدوثها في انتظار مستكشف عنه التحقيقات والاختبارات الطبية والقضائية.
0: هات الصحيح هات الصحيح.
1: يلا مواصلين معكم في الماج. مرحبا بكم الناس الكل تحية لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا الموسيقى ورجعيني.
0: موسيقى نصر

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

على راديو مات. توا مادي ثلاثة راديو مات. اسمع اسمع وتابع راديو مات في نابل على 100.0 ولا على السيت نتاعنا www.radiomattunisie.com. الماج

0: الماج.
1: رجعنا لكم من جديد ونصير معكم في الماج. نحكي على عمادة المهندسين اللي تحذر من عجز ب 2300 ميجاوات في صيف 2027. العمادة تحذر من أزمة الكهرباء اللي عاشتها تونس خلال صيف 2026 وتقول لا يمكن اختزالها في موجة الحر والارتفاع الظرفي في الاستهلاك، واعتبرت أن نتيجة اختلالات هيكلية في منظومة الطاقة سبق أن نبه إليها مجلس علوم الهندسة منذ سبتمبر 2023. وفي دراسة بعنوان خريطة الطريق الطاقية لتونس للفترة بين 2027-2035 بعنوان الكهرباء والغاز كيف نتجنب تكرار أزمة صيف 2026، أكدت فيها العمادة أنه معالجة هذا الوضع تظل ممكنة لكن تتطلب قرار سياسي متواصل وتمويل مدروس وتنفيذ صارم في الأجل. وتقول أنه ثم عجز ب 2300 ميجاوات في صيف 2027، أرقام وردتها العمادة حجم الفجوة بين الطلب المتزايد والقدرات المتاحة لإنتاج الكهرباء، فقد بلغ النقص التقديري في القدرة الكهربائية خلال أقصى لحظات طلب في صيف 2026 نحو 2000 ميجاوات. والأكثر إثارة القلق أن العجز المتوقع في صيف 2027 يوصل 2300 ميجاوات قبل تنفيذ أي إجراءات جديدة، إذ يمكن أن يبلغ الطلب في ذروة الاستهلاك نحو 6800 ميجاوات مقابل قدرة فعلية متاحة تتجاوز 4500 ميجاوات خلال فترات شدة الحر. وتشير العمادة أيضا أن الطلب الفعلي لا يقل عن 6500 ميجاوات يوميا، مع تسجيل ذروتين الاستهلاك الأولى خلال الفترة الممتدة من 11 الصباح ل 5 العشية، والثانية بين 7 متاع العشية و 11 متاع الليل. وتقول الغاز أيضا في قلب أزمة الكهرباء، وتبرز خريطة الطريق هشاشة المنظومة التونسية من تقلبات سوق الغاز في ظل الاعتماد شبه الكلي على الغاز المستورد والمكلف. وحسب الوثيقة 91% من الكهرباء المنتجة في تونس تعتمد الغاز الطبيعي باستثناء الكهرباء المستوردة، فيما يأتي حوالي 75% من غاز محطات توليد الكهرباء من الجزائر. وتقريبا تقدر فاتورة الغاز خلال فصل الصيف بنحو 130 مليون دولار شهريا، تتجاوز في بعض الفترات 150 مليون دولار، وهو ما يمثل ضغط إضافي على المالية الخارجية للبلاد باعتبار أن هذه النفقات تدفع طبعا بالعملة الصعبة. كما قلت، عمادة المهندسين تحذر من عجز ب 2300 ميجاوات في صيف 2027. يلا سينوما وصينا معاكم، احنا تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم. المزيكا ورجعين نحن.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انتم تسمعوا في غد

الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة. راديو ميد.

0: الماج.
1: واصلين معكم في الماج كل عاد نعطيكم النشرات المحينة مع دواسني الرصد الجوي. أغلب الجهات باش تكون مغيمة جزئيا خاصة بعد الظهر مناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رمادية مصحوبة بأمطار. تساقط محلي للبراد تشمل لاحقا المناطق الشرقية. درجات الحرارة تقريبا من 29-34 درجة تكون في حدود 27. مرتفعات الغربية مع ارتفاع طفيف مقارنة باليوم السابق. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل ويصل إلى شديد الاضطراب خاصة بخليج الحمامات. سينوم واصل معكم في الماج. مرحبا بكم الناس الكل, تحية لكم وينما كنتوا تسمعوا فينا. الموسيقى ورجعين
0: جمال.

شكرا لكم اللي تابعتونا في الماغ. نشكر احلام في الاخراج, نور في الاخراج الرقمي, على ترابلسي مقدم الميكرو. نعطيكم موعد غدوه كالعاده في ماغ جديده في نفس التوقيت. دمع, باي باي.

enfant des villes ou enfant des foins.

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا التعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غسامبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ملا إيجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

ايزي.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك. الموسيقى على راديو ميد، على راديو ميد ساعة غربي.

0: الموسيقى على راديو ميد.
1: الموسيقى على راديو ميد.
0: أحسن ما تسمع.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ميد هيت.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني.

سبحان الله. نقول فيك الخير ولا بعد بكير؟ بكير ايه؟ بكير من عمرك بدنا نفهم. يلا بكير ايه؟